بونجيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بتنام شنف الفراش قومي على الايفون سيري زبطي عريس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة أثر تعرضه ليلة الماضية لإطلاق نار في عين السهلة بوادي عرا، وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب كان داخل مركبة خاصة ويعاني من إصابة نافذة خطيرة في جسده، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. في خبر آخر، أصيب مساء أمس شاب عشريني بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في بئر المكسور. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. في حوادث الطرق، لقي الفتى محمد علي قرناوي في 17 من عمره مأصلعه في حادث طرق وقع مساء أمس في عرعر النقب، وأفادت الطواقم الطبية في مستشفى السروكة بأنها اضطرت إلى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. في حادث طرق آخر، لقي الشاب آدم الإقصاصي في 30 من عمره من رهط مصرعه، وأصيب 3 آخرون بجروح متوسطة إثر حادث طرق بين مركبتين في منطقة النقب. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إنها تمكنت من تخليص شخص كان عالقا داخل إحدى المركبتين، فيما اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاته في المكان. وفي كفر قرع، أصيب رجل في 60 من عمره بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه للدغة أفعى، وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم أنها شنت عملية عسكرية ضد الحوثيين. قال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني إن العملية تأتي ردا على هجمات الحوثيين على معسكرات في مأرب وحضرموت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مؤكدا أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. وفي السياق، أعلن مسؤول أمريكي إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران، وأن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر

0: مطلعة قولها إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري رئيس ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. نفى الرئيس الإيراني مسعود بازشكان وجود خلاف بين الحكومة والجيش، وأشار بازشكان إلى وجود تحديات داخل إيران نتيجة اختلاف وجهات النظر، مضيفا أنه من الطبيعي أن تحاول أمريكا وإسرائيل استغلال ذلك. في الشأن اللبناني، أبلغ رئيس جوزيف عون مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وجاءت هذه التصريحات خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر معبدة غدا اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيرز.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليات التمشيط في منطقة زكيم المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد بلاغ عن رصد قطع في السياج الأمني. قال الجيش الإسرائيلي إن عمليات التفتيش انتهت نفيا وقوع حادث أمني. عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ صباح اليوم على إخماد حريق اندلع في شقة بالطابق الثالث من مبنى سكني في إيلات، وخلال عمليات الإنقاذ تم تخليص رجل في الأربعينيات من عمره كان عالقا داخل الشقة. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأن حالته توصف بالخطيرة. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة أثر تعرضه ليلة الماضية لإطلاق نار في عين السهلة بوادي عرا، وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب كان داخل سيارة خاصة ويعاني من إصابة نافذة خطيرة في جسده، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. وفي خبر آخر، أصيب مساء أمس شاب في العشرينيات من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادثة عنف في بئر المكتور. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال تلقي العلاج. في حوادث الطرق، لقي الفتى محمد القريناوي في 17 من عمره مصرعه في حادث طرق وقع مساء أمس في عرعر النقب، وأفادت الطواقم الطبية في مستشفى السروكة بأنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته. في حادث طرق آخر، لقي الشاب آدم القصاصي في الثلاثينيات من عمره من رهط مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون بجراح متوسطة إثر حادث طرق وقع بين مركبتين في منطقة النقب. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إنها تمكنت من تخليص شخص كان عالقا داخل إحدى المركبتين، فيما اضطرت الطواقم الطبية إلى إقرار وفاته في المكان. في كفر قرع، أصيب رجل ستيني بجروح وصفت بالخطيرة أثر تعرضه للدغة أفعى، وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، وأكد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. في السياق، أعلن مسؤول أمريكي عن إحراز تقدم في المفاوضات بين سلطنة عمان وإيران، وأن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري الرئيس ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. نفى رئيس الإيراني مسعود بازشكان وجود خلاف بين الحكومة والجيش، وأشار بازشكان إلى وجود تحديات داخل إيران

0: نتيجة اختلاف وجهات النظر، وأضاف أنه من الطبيعي أن تحاول أمريكا وإسرائيل استغلال ذلك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام وتشتد وطأة الحر، كما تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل أعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

8:08 وتاريخ 8/8/2026. يسعد صباحكو باللهاب. بعدنا فيه يعني موسم العنب والتين والفيلم كمان إذا أمكن. يمكن ماذا

مؤدب الإنسان إذا تحدث عن التين والعنب وبعض الأمور الصيفية الجميلة في على أي حال صباح الخير. وبتشاركني فيها التحية الزميلة ليليان الحاج في الهندسة والتقنيات، تحية لك ليليان، كمان الزميلة ياسمين غميد في غرفة الأخبار، تحياتي لإلكو في هالصباح من إذاعة الشمس. إن شاء الله يكون نهاركو سعيد ويحمل دايما الأخبار السارة والطيبة لإلنا ولإلكو. ما أجمل أن نبدأ دايما بكلمة طيبة اللي بيكتب لي إياها صباح كل سبت الزميل الصديق نايف خوري: تكتسب الأزهار والنباتات عطرها من المحبة لتفوح طيبا يتعالى نحو الروح، وتصحو لغة الإشراق مصغية إلى همسك، وتذوب في سريان الدم إلى القلب، ويتضوع الجمال توهجا فترتشف قهوة الصباح مع لذيذ الفرح ومتعة المحبة. شكرا الصديق نايف خوري في هالصباح، تحياتي لك وصباح الخير لكل اللي بيتابعوا معنا بهالصباح. طريق السلامة للسائقين والسائقات.

0: تلبكي قالت وشو نفع البكي بدي جن قالت لي حكي قلت البكي قالت وشو نفع البكي قلت فشت خلق قالت لي حكي قلت بشكي قالت وغيرك شكي قلت وين العطف قالت لي انطوى
1: قلت الهوى قالت اماني من الهوى
2: شو بتقولي لي بعد
0: طل القمر ورفيقتي طلت معه عخيمتي شفته بدل بإصبعه قربت صوبه عالهداتة اقشعه علي اشتلق رد ورجع لموضعه

نتوقف للإعلان ثم نسمعكم ما تبقى من الأغنية.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وما يكتبه الأصدقاء. البروفيسور زيد عباسي وسعدت صباحا زرعاني يحبهما الله عز وجل. زرع الشجر وزرع الأثر، فإن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت الأثر حصدت محبة الله ثم البشر. شكرا بروفيسور زيد عباسي على الكلمات الطيبة. تتذكروا سمير يزبك؟ تذكروا معي، يلا.

إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444.

0: 5-6 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
1: حابين تعرفوا سرنا؟
2: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
3: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
4: ساعة الرواق واحتساب فنجان قهوة الصباح، إن شاء الله يكون دايما نهاركم هادي ودايما بحمل الكل لنا أخبار طيبة وسارة. الصديق سميح نخاش وسعدت صباحا في هالكلمة الطيبة. الناس في هذا العالم يختلفون في معالجة الأزمات وكل له طريقه، وإذا لم تدارك رحمة الله ولم يتدارك نفسه سيكون مصيره في أحد المصحات النفسية. ولكن أهل الإيمان يعالجون أنفسهم بالرجوع إلى الله وبإحياء الدين في نفوسهم، وهنا يكمن جوهر العلاج. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو منارة الطريق والعاصم من الضلالات. فجربوا حلاوة الإيمان، كيف يزيل الأسقام وينقل الناس إلى حياة بهيجة مليئة بالمسرات، حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم وتقربوا إلى الله يجعل الغنى في قلوبكم. اللهم أمين. شكرا لهذه الكلمات الطيبة الصديق سميح نخاش، وسعدت صباحا.

هو في حرارة بنتبهوا من الأفاعي، لأنه عم نسمع كتير عن لدغات أفاعي، فحذاري حذاري منها. يمكن نقدر نتحدث مع أحد المسعفين اللي حاولوا إنقاذ من لدغته أفعى. وإن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب. انتبهوا. هالتحية كمان الصباحية إلى الأصدقاء، الصديق وليد نصرات عواد وصديق كامل برغوتي، وكمان الأستاذ علي رافع اللي احتفل بعيد ميلاده ما بعرف قديش. تحياتنا لإلك أستاذ علي رافع، إن شاء الله كل سنة وانت سالم وأن تبقى دائما شيخ الشباب. صباح الخير لكل المتابعات والمتابعين معنا بهالصباح من إذاعة الشمس.

مشاعر معنى.

بتابع معكم في هالصباح إن شاء الله دايما صباح هاب اللي يبقى دايما لهاب، ولكن هنالك بعض الهبوط في درجة الحرارة بهالصباح. هذا هو آب وعطلة العطلة الصيفية. ما بدنا نقول إنه بدينا بالعد التنازلي، ولكن يعني شوي شوي. على أي حال، لكل المسافرين طريق السلامة، لكل من يعمل ولكل من في عطلة إن شاء الله دائما يكون بالسلامة، خاصة من يذهب إلى البحر اليوم. عودوا سالمين كمان الطرقات، وكمان انتبهوا إلى لدغات الأفاعي، ودائما الإنسان كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.

يا محير قلبي معاك الموسيقار فريد الأطرش. ويا جميل يا جميل الكلمة للموسيقى ثم الإعلان ثم الزميلة ياسمين غميد بجولة أخبار التاسعة.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الس-

0: برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى عادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين بما يسمح باستئناف الحركة الطبيعية للنفط. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري رئيس ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. نفى الرئيس الإيراني مسعود بازشكان وجود خلاف بين الحكومة والجيش، وأشار بازشكان إلى وجود تحديات داخل إيران نتيجة اختلاف وجهات النظر، مضيفا أنه من الطبيعي أن تحاول أمريكا وإسرائيل استغلال هذه الخلافات. قال مسؤول لبناني إن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح جماعة حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه واشنطن، ومن المقرر أن تختار واشنطن الدول من هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها، بينما قال مسؤول لبناني إن إسرائيل والولايات المتحدة استبعدتا فرنسا من القائمة. أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ بأن مجلس الدفاع الوطني اتخذ عددا من القرارات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين. هذا ولم تفصح الوكالة عن مزيد من تفاصيل هذه القرارات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليات التمشيط في منطقة زكيم المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد بلاغ عن رصد قطع في السياج الأمني. وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات التفتيش انتهت نافيا وقوع حدث أمني. في الأخبار المحلية، عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد حريق اندلع في شقة بالطابق الثالث من مبنى سكني في إيلات. وخلال عمليات الإنقاذ تم تخليص رجل في الأربعينيات من عمره كان عالقا داخل الشقة. وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بأن حالته توصف بالخطيرة. أصيب شاب عشريني بجروح خطيرة إثر تعرضه ليلة الماضية لإطلاق نار في عين السهلة بوادي عرا. وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب كان داخل مركبة خاصة ويعاني من إصابة نافذة خطيرة في جسده، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

ومن الزمن الجميل، أولا شكرا لزميلة ياسمين عميد بجولة أخبار التاسعة، كمان الشكر لزميلة ليليان الحاج في الهندسة والتقنيات. من الزمن الجميل لتكسي الغرام تحية للصديق أحمد نصار يلي بيتابع معنا دايما. من الأغاني القديمة تكسي الغرام هدى سلطان وعبد العزيز محمود، مقدمة إلى الذواقين عشاق الزمن الجميل. صباح الخير.

سيدة سلطان ومحمود عبد العزيز بتاكسي الغرام. قديما يعني كانت الأذواق وكان اللحن وكان الصوت، ولكن كله تغير. صباح الخير من إذاعة الشمس.

0: ناس يحكم ما بين قلبي وبينه امشي عين اللي جرحني امشي عين.
1: يعني هالأغاني اللي فيها حب وغرام وأيام من الأغاني القديمة ولكن الحب العذري ومش زي اليوم. على أي حال صباح الخير، الإعلانات بعد قليل.

0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: للمتابعات والمتابعين تحية، وإحنا في موسم الصيف والحرارة، ويعني في كما سمعنا في الأخبار لدغات أفاعي في مناطق عدة في البلاد. خلينا نشوف كيف ممكن نتقي هذه، وإذا لدغنا كيف يمكن أن نقدم إسعاف أولي لمن لدغ. خليني أرحب بالمسعف أسامة أبو أحمد. صباح الخير أسامة، يعطيك العافية.
1: النور أستاذ سهمي لجميع المستمعين.
0: الصيف لابد أنه يكون في كتير من لدغات الأفاعي. أولا أسامة، ماذا تنبه أولا قبل يعني اليوم سمعنا عن حدثتين أو ثلاثة من لدغات الأفاعي، أولا شو التنبيه؟ كيف ممكن نحضر أنه ما نقع في اللدغة؟ في بعض الاحتياطات المهمة اللي يجب اتخاذها أسامة؟
1: طبعا هذا موضوع جدا مهم، ونشكركم على أنكم حكيتوا على الموضوع. طبعا احنا في الصيف، فترة الصيف هو ظهور الأفاعي بشكل ملحوظ جدا، خاصة في الشمال، الأقصى الشمال أو الجنوب.
0: نعم.
1: بالنسبة للأفاعي الحذر منها هو إنك عدم إنك تتحرش فيها، يعني الحية بشكل عام هي مسالمة، كل ما تشعر بالخطر هي بتقوم باللدغ.
0: نعم.
1: عشان هيك لما نشوف اي حية اول اشي امان لنا انه ما نحكيش معها، يعني ما نخليها تمرك، ما نحاولش نعمل اي حركة مفاجئة قبلها، لازم يكون بالرد الفعل لك سريع تعدها بتلدغ. عشان هيك اول امان لك من لدغة الافاعي انه نخلي الافعى انها تروح بشكل سالم، انك تقف ثابت، ما تحاولش تعمل اي حركة سريعة او تلفت انتباهك، انها تخلي هذا الاشي يشكل خطر عليها.
0: نعم.
1: فهي بتكون بالدفاع عن نفسها عن طريق اللدغ.
0: نعم. يعني يمكن الأفعى ما بتسمع أسامة، ها؟
1: هي أكثر تشعر بالذبذبات وانت ماشي على الأرض، هي أكثر لأنه جسمها كله مرتبط بالأرض، في تشعر أكثر بالذبذبات الصادر عن المشي من حواليها.
0: بالنسبة ماذا يمكن أن ننتعل؟ يعني البعض بفوت على محلات فيها أعشاب وخرابات معينة وبيكونش لابس، نعم بيكونش منتعل حذاء خاص.
1: طبعا بفضل يكون حذاء عالي جدا لفوق كاحل الإجر، من أنواع الحذاء الخاص الخميس بيكون خاص في مناطق المشي، عند هواية المشي بالجبال.

0: او بالوديان وهي الشغلات، لو بيكون بوت متخصص جاهز لهذه الاشياء.
1: نعم. لابد انه مر عليك بعض الحوادث من لدغ افاعي اسامه؟
0: قليل جدا في منطقه الناصر، احنا مجال شغلنا في منطقه الناصر مره او مرتين لا اكثر او اقل. اما اكثر حالات هاي دائما قلت لك في بدايه الحديث هي اكثر في مناطق الشمال او مناطق الجنوب.
1: بالشمال او بالجنوب اكثر؟ نعم
0: تمام. نسبيا عدد انواع الافاعي السامه في داخل البلاد عندنا مش كثير، اذا يتعدى 6 أو 7 انواع افاعي السامه اشهرها معروف افعى فلسطين.
1: نعم، هي الافعى الفلسطينيه هي الاكثر خطر واكثر سم يعني.
0: مزبوط.
1: نعم. طيب في لما يلدغ بيقدر يمكن البعض يوصي انه اذا بيقدر يصور الافعى او يجيبها معاه، في شيء عن الشكل اسامه؟
0: طبعا احنا بكل اول شيء في حال تعرض اي شخص للدغة افعى اول شيء بنفضل انه اذا امكن انه يصور الافعى او تكون الافعى موجوده او كاتلينا حد ياخذها معه، اما ما يضيع وقته في محاوله تصوير الافعى او انه يجيبها معه. في حال لا سمح الله اللدغ من الافعى، اول شيء عليه تثبيت مكان الاصابه، عدم تحريك مكان الاصابه، والبحث عن وسيله نقل سريعه للذهاب الى المستشفى.
1: كيف يعني قبل المستشفى اذا لدغ شو اول شغله لازم يعملها؟ في البعض يعني زمان كان يقول حطوا ثلج او جروح.
0: لا لا نعم. دائما في موضوع لدغ الافعى بنعلم لا تفعل، مش افعل،
1: لا تفعل،
0: ممنوع. نعم. ممنوع الثلج، ممنوع ربط مكان الاصابه، ممنوع محاوله شق مكان الاصابه عشان يصير في دم يطلع او يطلع معه السم، انا مسميها العمليه، ممنوع محاوله مص مكان الاصابه في محاوله انه انا اطلع السم من مكان الاصابه.
1: نعم.
0: اهم شيء هذول ممنوع.
1: هذا لا شو النعم؟
0: نعم. النعم هو التثبيت، عدم يعني تحريك المكان الذي أصيب، يعني تثبيته، محاولة يعني إذا لدغ بجره بنحاول إنه ما يمشيش عليها. نحاول إنه يمشي، إذا لدغ في إيده بنحاول إنه تثبيته وعدم تحريكها.
1: نعم.
0: لم نعمل أي حركة يؤدي إلى تحرك السم بشكل سريع، لأنه معروف عن سم الأفعى إذا دخل إلى جسم الإنسان وتحريكه بطيء، جريانه في الجسم بطيء. احنا ما بدنا اياه يتحرك بشكل سريع، يحاول توصل الى الدورة الدموية ويحاول توصل الى الجهاز العصبي، فبكون هناك في كثير.
1: نعم.
0: شغلات بأدي لسرعة الوفاة.
1: نعم.
0: فاحنا دايما فيش اشي كتير زي ما حكيت لك، تثبيت المكان والنقل بأسرع وقت ممكن الى المستشفى.
1: تثبيت المكان.
0: اذا
1: بدك تفسر لي. بدك تفسر لي.
0: اذا امكن نصور الافعى.
1: نعم. تفضل.
0: ما فيش مشكلة.
1: يصور الافعى. إذا أمكن. شو التثبيت يعني؟ قل لي شو التثبيت يعني؟ يعني في رابط معين أو ماذا يعني التثبيت عمليا؟
0: تثبيت عمليا زي ما حكيت لك أستاذ فهمي، هو مش رابط، مجرد الرابط هو.
1: نعم.
0: يعني خلينا نقول عدم محاولة هذا الجزء المصاب أنه نحركه فقط.
1: نعم.
0: إما أنه أنا أرفع الإجر مثلا أو أحاول أمسك الحد معين خلال نقلنا للطيار إلى خارج مكان الإصابة، إذا كان في بالوعر طبعا حاول إنه ما نخليش إجره تكر بالأرض مثلا، هذا هو التثبيت. أما فيش عندنا عملية ربط معينة، إحنا إذا أمكنوا معه وسائل مساعدة ممكن نربطها كأنه كيف الكسر، يعني نعلقها كأنه كسر.
1: هذا التثبيت يعني. نعم. اسمح لي المصل حسب رأيك أو حسب معلوماتك لما يصل إلى المستشفى شو بيعطوه؟ في مصل معين مأخوذ من الأفاعي أم من أشياء أخرى؟
0: طبعا إحنا في مجرد وصف الأفعى للطاقم الطوارئ، يعني بقوم بالاتصال في مركز مثلا مركز رعين اللي هون عندنا منطقة برمبا.
1: نعم.
0: وصف الأفعى واللي بعطونا شو بالضبط يعطون هذا المصاب.
1: نعم. كل
0: أفعى إلها خلينا نقول إلها نقدة مضادات معينة.
1: نعم. شو كيف ممكن اليوم أنت تطمن إذا نقلت ملدوغ بسيارة الإسعاف شو كيف ممكن تطمنه؟ راح يكون معك حدا في السيارة أكيد؟
0: طبعا طبعا احنا بنكون متابعه العلامات الحيويه طمأنته من ناحيه نفسيه انه في شيء خطر لا سمح الله. مش دائما الافعى دائما هي بتحط كل سمها في مكان الاصابه، او اذا كانت ماكله اولادها حيوان معين عشان تقدر تاكله، كمان بيكون مش دائما كميه السم بتكون الخد خطري. يعني ممكن تكون مستنفذة هاي كمية السم، او ممكن تكون يدوبة اللي هي حقنت هذا الشخص السم الموجود داخل انيابها. فعشان هيك الطمأنة جزء من العلاج او العمل النفسي، انه نشتغل على انه ما تخاف، ما فيش اشي، ان شاء الله كل شيء تمام، مع مراقبة العلامات الحيوية والتدخل في حين تدهور هاي العمليات حسب كلنا من العلاج عندنا في داخل جهة القطاع.
1: نعم. قديش الوقت اللي بعد اللدغة يمكن أن ينقذ أو تنقذ حياة الملدوغ أسامة؟ قديش الوقت الكافي؟ هل في وقت قصير؟ هل في وقت سريع حتى يصل المستشفى ويأخذ العلاج؟
0: عامل الوقت جدا مهم.
1: نعم.
0: عامل الوقت جدا مهم. نحن بنعرف أكثر الناس يتم لدغهم داخل الغابات أو داخل الوديان، يعني عنده مشكلة المسافة للخروج من منطقته أو الاتصال في الشكل تاب بيكون أو إشي أي شغل. عامل الوقت جدا مهم. في حال وصوله للمستشفى بوقت قصير جدا إمكانية العلاج كبيرة جدا. في حالة التأخر وظهور علامات كثير متقدمة بيكون نسبة العلاج نسميها بتكون صعبة جدا، وبالآخر تؤدي إلى وفاة أو بتر العضو المصاب أو شلل العضو المصاب لا سمح الله. أما هو عامل الوقت جدا مهم، جدا مهم. ما نأخذ الإشي بسهولة أو نأخذ الإشي إنه هذا الإشي راح يمرق أو لا. دائما اللي نسميه إحنا وكيف نعلم دورات الإسعاف الأولي، في حالة لدغة أفعى تهدئة تثبيت ونقل بأسرع وقت ممكن إلى المستشفى.
1: نعم. آخر مرة حدث معك نقلت ملدوغ، متذكر آخر مرة؟
0: الصدق كان زمان، يعني ما فوق ال 15 سنة.
1: نعم.
0: في منطقة صفوري كان الإشي.
1: نعم.
0: يعني أنا يمكن لم تخب الذاكرة إنه صار في وفاة فيها، لأنه كان تأخير جدا.
1: نعم.
0: من خروجه للشارع أو وين هو موجود بالضبط، كانت عامل الوقت هو كان السبب في الوفاة.
1: ما كانش معه حدا مرافق يمكن؟
0: أظن إذا مش أنا ناس كان هو لحاله أو تتصل بحدا تأجى تطلع يعني وقتها.
1: نعم.
0: أو مش إحنا نراقب المكان أي علامات اللدغة، يعني لا متذكر في ناس يلدغ بس ما ينشوفش إذا أفعى ولا إيش تاني.
1: نعم.
0: فأتذكر إنه في مكان نبين هيك نقطتين حد بعض أنياف هيك زي مكان أنياف في مكان الإصابة، احمرار، انتفاخ شديد، ألام شديدة في مكان الإصابة، في بعض الأحيان نشوف زي بقع دم حوالين مكان الإصابة. هاي العلامات الأولى.
1: نعم.
0: هاي نعرف إن إحنا هنا مكان بعضية اللدغ هي أفعى.
1: نعم.
0: إحنا ضل استعامل نفكر إذا كان كمية السم كبيرة أو لا. هون هاي أول علامات. إحنا ما بدنا يكون ظهور علامات المتقدمة جدا اللي هي عمليا الضعف العام أو شغباش في الرؤية أو أوجاع في البطن أسفل البطن أو الدوخة، هاي ساعتها هاي علامات متقدمة.
1: نعم.
0: إحنا ما بدنا نصل لهاي العلامات. هاي العلامات بتدل إنه السم انتشر في الجسم وبلش يحاول يسيطر على الجهاز العصبي.
1: نعم. دائما في أمل أسامة يمكن.
0: طبعا.
1: نعم.
0: طبعا التصرف السليم والحكيم. نعم. الواحد يكون إنسانا بثقة بالنفس وهدوء وبساعده في انه كيف يصل لبر الامان.
1: نعم.
0: عشان هيك دائما نمرة الطوارئ يكون موجودة عند جميع الناس، لا سمح الله احتياطات موجودة. بده يروح اي مشوار مع هو عيلته يكون معه شنطة اسعاف، يهيئ حاله لا سمح الله انه ممكن يصير معه، ونسأل الله انه ما يصيرش معه. بس احنا تكون عندنا هاي الثقة والانضمام كمان لدورة اسعاف، هذا الشيء بيساعد الانسان تخطى هاي الازمات اللي صارت معه.
1: والحذاء العالي كمان مهم.
0: طبعا جدا. طبعا احتياط لكل مشوار نروحه، اذا نروح على بحر او نروح على مكان.
1: نعم.
0: تسلق او اذا نروح على جبال او ديان، كل واحد يحضر حاله بالنسبه للمشوار رايحه عليه.
1: نعم.
0: من ملابس احذيه وما غير هذا الشيء.
1: أسامة أبو أحمد، بدي أشكرك في هيك سؤال تحت الهواء، معليش جاوبني عليه. البعض بيتهم سائقي سيارات الإسعاف إنه بيزمروا مرات أو بيعطوا الزمور ما يكون معهم حدا، في منه هذا ولا هذه مخالفة خطيرة؟

0: هذه هاي تحت الهواء ما خصهاش بالذي غيسه.
1: نعم. هلا شيء من هذا الشيء، لانه اذا اتضح انه سيخسر ساعه بعملها لمجرد كانه بيمرق حركه سير او اشياء يخالف قانونيا عليها.
0: نعم.
1: يخالف قانونيا وتؤدي المخالف الى سحب رخصه في بعض الاحيان.
0: نعم.
1: فدائما سياره الاسعاف اما متجهه اتجاه مصاب او مريض، اما مع مريض متجه باتجاه المستشفى. يعني في ناس تقول ايه معوش حدا، طبعا معوش حدا لانه رايح عند حدا.
0: نعم رايح عند حدا. ايوه نعم.
1: رايح عند حدا.
0: نعم.
1: فعشان هيك سياره الاسعاف احنا قدر الامكان بنحاول انه ما نشغلها، ولكن إن لازم الامر احنا مشغله، وانت عارف انه احنا عايشين في مدينه مكتظه يعني.
0: نعم.
1: بالناس وبالسيارات.
0: نعم.
1: فممكن سماع سفرات الاسعاف كثير جدا نتيجه هاي الشغله.
0: نعم. بدي أشكرك أسامة أبو أحمد على المعلومات، الله يعطيك العافية. شكرا لك.
1: شكرا شكرا شكرا المستمعين إن شاء الله.
0: شكرا لك المسعف أسامة أبو أحمد، تحيتي لي. يعني انتبهوا، إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العتب دائما. انتبهوا.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: والغربية وغزة. أبو يسري الله يسعد صباحك. أبو يسري مع حميد كما أعتقد. الله يسعد صباحك سيدي الكريم.
1: صباحك أسعد وأجمل إن شاء الله يا رب.
0: نعم. قال له مين عنترك يا عنتر؟ قال له ما لقيت حدا ردني.
1: أكيد صح.
0: نعم. إذن ما زال يعني مش بس ما ردوا إنما يشجعوه.
1: صح.
0: نعم. احكي لي عن المظاهرة اليوم أستاذي الكريم أبو يسري محميد.
1: المظاهرة اليوم أول شيء هي قطرية باسم لجنة المتابعة للجماهير العربية واللجنة الشعبية أم الفحم.
0: نعم.
1: احنا طلبنا تصريح قبل أكثر من يعني من الموعد بحوالي 10 أيام أو أكثر.
0: نعم.
1: ما يطلونا لآخر لحظة، بالآخر حطوا شرط أنه نغير المسار على أساس أنه نأخذ وأعطونا الترخيص يوم الخميس الساعة 6 المساء. يعني نعم. اللي ما يكونش عندك وقت تجهز للمظاهرة.
0: نعم. يعني بالنهاية حصلتم على الترخيص.
1: حصلنا على الترخيص وإحنا كبدها إن شاء الله رب العالمين، بس اللي نتمنى ونتأمله مشاركة الجماهير.
0: نعم.
1: أكثر من كل مرة.
0: نعم.
1: لأنه كيف قاعدين بنشوف بالفترة الأخيرة بالسنتين الأخرانيات، سنتين ونص الأخرانيات، في خوف عند الجماهير العربية. إحنا نضلنا نقول سياسي قانوني، ما فيش إشي يعني فيش مخالفات للقانون عندنا. يعني
0: نعم.
1: إنك أنت تطالب بوقف الحرب إشي قانوني، إنك تدافع عن شعبك وعن أهلك سواء بالضفة بغزة ضد الجريمة والعنف، كل هاي الأمور أمور النضال فيها مشروع، وإحنا نضالنا مشروع. لذلك أنا بتوجه من هون لكل الجماهير العربية، لكل الناس اللي سامعيننا، يتفضلوا يشاركونا، لأنه كيف أنت بديت مين فرعناك يا فرعون ما كنت حدا يردني. إذا إحنا بدناش نتصدى لكل هاي الأمور ونوقف في قوة وفي شدة، إحنا جايين الدور بشيء أكبر من هيك كمان. يعني
0: نعم أستاذي الكريم أبو يسري، نتحدث عن المظاهرة، أي ساعة من أين تنطلق وإلى أين تصل، مشان هاللي عم بيسمعونا يعرفوا الترتيبات أستاذنا.
1: المظاهرة ستنطلق الساعة 6 المساء إن شاء الله من دوار العيون في شارع القدس.
0: نعم. من دوار العيون.
1: نعم. دوار العيون بشارع القدس. الوصول سهل جدا جدا جدا، يعني اللي بفوت على المفاهم بيجي على الدوار الأول طريق القدس كباله، على اليمين النزل على السوق، دوري بتفوت على البلد اللي شمال البلدية بتطلع بتوصل ال
0: نعم
1: وبتنتهي عند قسم الهندسي جنب المدرسة الثانوية.
0: نعم. والمشاركة يعني لحقتوا إذا من يوم الخميس أخذتوا الترخيص من امبارح لليوم ما لحقتوا تعلموا الاشتراك في هالمظاهرة؟
1: لا احنا مكان مو بصير. اذا انت بدك تعلم انت بتصير مخالف للقانون.
0: نعم.
1: انت داعي على مظاهرة غير قانونية، وانت بتعرف يعني ماشيين على القانون ودائما بتقولونا وبغزونا من المظاهرة.
0: نعم.
1: او الوقفة. فاحنا كنا مجهزين كل اشي في حالة، بس لما صدر القرار عملنا شوية تعديل بالبوستر وبالبيان وبلشنا نشتغل على الاعلام. مظبوط الوقت ذيك، اما اشتغلنا منيح الحمد لله، اشتغلنا منيح.
0: نعم. ابو يسري محميد، من يشارك؟ هل في دعوات عامة؟ في مرات معينة كمان يمكن بيشاركوا اخوتنا اليهود في هالمظاهرات، لانه هاي مظاهرة سلمية ضد الحرب وضد الاعتداءات على اهالينا في فلسطين. في مشاركة؟
1: نعم. في مشاركة من يهود، واحنا بأم الفحم على فكرة وقفاتنا دائما، حتى الوقفات دائما في معنا يهود، دائما بيجوا معنا يهود، اللي بيجوا بيشاركوا يهود يساريين، في يهود اللي رافضين الخدمة بالجيش اللي بيجوا كلاتهم معنا، ناس يساريين اللي مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا.
0: نعم. هنا يعني يجب أن نوعي المستمعين والجماهير لماذا هذه المظاهرة، إضافة إلى غزة، إضافة إلى الاعتداءات، يمكن عم تصل الأخبار من الجميع، اعتداءات المستوطنين على أهالينا في الضفة الغربية، على مزروعاتهم مواشيهم، على الأشخاص نفسهم. هذا الأمر يعني يمكن أن يصل إلى العالم. في مظاهراتنا احنا عم نرفع شعارات بالعربي، يمكن ما بننسى انه العالم يشوف ايش عم بيحدث هون. سيد ابو يسري،

0: اسمع احنا يعني بنرفع عربي بنرفع عبراني واحيانا بنرفع انجليزي.
1: نعم.
0: سامع. بس لما بتيجي الصحافي يعني عدد المؤاخذة يمكن اللفتة ممتازة هاي انه منيح في كل مظاهرة يكون لفتات في انجليزي لفتة حلوة. بس لما بتيجي صحافي وبتنقل دائما بكون في ترجمة وبكون في شرح. لما حدا بده يجي ينقل يعني في صحفيين تواصلوا معي اللي بيودوا اخبار بيطلعوا اخبار لبرا يعني كانوا يعملوا المقابلة معي في العربي ويترجموها. يسألوا يستفسروا عن الحدث ونفس الاشي يطلعوا الاخبار لبرا طبعا بالانجليزي. فمن هاي الناحية الامر مغطى بس ممكن للعين للتلفزيون اذا بكون اريح انه يكون مكتوب غير الشرح اللي بكون.
1: نعم.
0: شكرا على الفكرة.
1: نعم.
0: والهدف يعني كيف حكينا من الاول يعني احنا ضد كل ما يجري حتى في المنطقة وحتى في الاقليم يعني يعني احنا عايشين حالة حرب دائمة يعني من 48 لليوم بس من 7 اكتوبر لليوم احنا في حالة مجازر.
1: نعم.
0: في حالة مجازر وعنا اخذنا احنا الداخل الفلسطيني اخذنا حصتنا من سنة 2000 في هذا الموضوع هو تغذية الجريمة وتنميتها في وسطنا العربي وانت شايف قاعد على الاخبار وشايف تقريبا يوميا في عنا قتل يوميا في اصابات يوميا في حرق بيوت يوميا في قنابل يعني العنف عنا مستشري وهي حصتنا احنا في القضية الفلسطينية. سلطوا علينا زعران بلادنا وقاعدين احنا بنعيش بمعاناة كبيرة كبيرة يعني مش ما حدا مرتاح يعني انت مدام ابنك بريت البيت انت مش مرتاح.
1: نعم.
0: ممكن انت تروح على محل على صفة سيارة ممكن تتقوس ممكن تنطخ ممكن.
1: نعم.
0: تلاقي الشاب اللي يطول عليك لانه التفكير الشباب تفكير الناس تغير صار القوة تفكير بالقوة هو السائد في المجتمع.
1: نعم.
0: صار تلاقي ولد صغير بيسألك هيك بقاعدة يسألك انت من اي عائلة بيسألك من اي عائلة مشان يقيم شو قوتك.
1: نعم.
0: شو اذا عائلتك فيها سلاح ولا فيش فيها سلاح.
1: نعم.
0: شوف.
1: نعم.
0: لوين احنا وصلنا وبعدنا ساكتين مش قاعدين نطلع لا منتظاهر كيف لازم لا منوقف بوقفات احتجاجية كيف لازم في احنا مقصرين.
1: نعم.
0: احنا مقصرين كثير كثير كمجتمع مقصرين والتقصير هذا رح يقلب على روسنا للشكل السيء والأسوأ لأسوأ الأمور أسوأ الحالات.
1: نعم. أبو يسري حميد هل تعتقد أنه راح يكون في استجابة لهذا النداء ولهذه المظاهرة ولا يعني حيد عن ظهري بسيطة كما يقال؟
0: اسمع استجابة طبعا راح يكون والإشي نسبي.
1: نعم.
0: لأنه في ناس يعني وين منروح مظاهرات فطرية ووقفات محلية في ناس بشكل ثابت بيكونوا موجودين يعني فرضنا بتلاقي لك عم مستوى قطري 1000 واحد بيشتركوا او 1200 واحد بيشتركوا ممكن احيانا تلاقي منهم 400 ممكن 800 ممكن 300 نفس الشيء بالوقفات ممكن تلاقي بهالبلد هاي 150 واحد بيشاركوا بشكل دائم ممكن في وقفة معينة تلاقي 40 ممكن تلاقي 70 ممكن تلاقي 90.
1: نعم.
0: فاحنا نتأمل كديش اكبر عدد يكون نتمنى.
1: نعم.
0: الناس تستجيب واكبر عدد يشارك معنا ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله.
0: هل اللي علينا عملنا.
1: نعم.
0: دعوات ودعينا بكل الوسائل وحاولنا.
1: نعم.
0: نوصل لكل الناس يعني.
1: نعم.
0: وبنتامل انه الناس تلبي دعوتنا.
1: نعم. هل في دور فعال للسلطه الفلسطينيه في هذه المظاهره ابو يسري؟
0: لا السلطه الفلسطينيه اصلا مكسره مع حالها.
1: نعم. هذا السؤال. نعم.
0: نعم. في الكرة والمزارعين اللي بتضف قاعدين بتعرضوا لقطعان المستوطنين بحماية من الجيش.
1: نعم.
0: السلطة مش عارفة تحميهم ما.
1: نعم.
0: فكرتش تحميهم أصلا يعني. السلطة.
1: نعم.
0: ما فكرتش تحمي الناس عندها دوريات شرطة وعندها جيش وعندها أمن وقائي وأمن عام ومش عارف إيش كلها وظائف وكلها معاشات.
1: نعم.
0: مش قاعدين بنزلوا دوريات لحماية المزارعين.
1: نعم.
0: لحماية رعاة الأغنام اللي.
1: نعم.
0: اللي بيطلعوا في حول البلدات والقرى الصغيرة
1: والأمان أيضا لكل المواطنين.
0: لا. لا أكيد ما فيش سلطة. هاي سلطة مع الأسف يعني.
1: نعم.
0: هاي سلطة أصبحت
1: على الورق
0: بس هي فقط شركة حراسة.
1: نعم.
0: للاحتلال اللي بتنفذ

0: أجندة الاحتلال. إذا أنت اليوم ممكن تطلع بمظاهرة ضد إسرائيل ممكن بالضفة ممكن يحبسوك، أما أما إنه يكونوا يحموك من أي خطر من المستوطنين أو أو من جيش، ما فيش إشي من هالنوع.
1: أبو يسري محاميد، لابد للقيد أن ينكسر. اسمح لي.
0: لا دوام، لا دوام للاحتلال. والتاريخ أثبت ذلك. فيش احتلال بدون فيش ظلم بدون التاريخ أثبت هذا الحكي كله.
1: كمان مرة ذكر المستمعين متى المظاهرة مشان يسمعوا كمان مرة، وهي مظاهرة سلمية كما قلنا أبو يسري محاميد.
0: المظاهرة سلمية مرخصة، ستنطلق من دوار العيون الساعة 6 المساء لحد قسم الهندسة المدرسة الثانوية الشاملة. المظاهرة كيف حكيت مرخصة، المظاهرة تحت رعاية لجنة المتابعة العليا للجمعية العربية واللجنة الشعبية أم الفحم، وبتشرفونا وأهلا وسهلا فيكم. ومتشرف بوجود أي بن آدم جاي يرفع صوته معنا ويدم صوته لصوتنا.
1: شكرا لإلك، وإن شاء الله يمر كل شيء على السلام وتستجاب هذه المظاهرة.
0: يعطيك العافية،
1: الله يخليك،
0: نهارك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا.
0: سلامات.
1: أبو يسري محميد عن المظاهرة الشعبية اليوم في أم الفحم. زي ما قلنا حايد عن ظهري بسيطة.
2: ضحك
3: مع هالقصة
2: سمعت
3: ستك ضربت بنت عمك، قامت مرتك ضربت امك،
4: علق الضرب وقطعوا الدرب وبعدك ما بتسألش.
2: بسيطة
3: هدم الواوي على شجرتك والعنزي اكلت رقاتك
4: فتح حمار.
1: اللقاء كان مع سيد محمد ابو يسري محميد.
2: بسيطة
4: هدموا لك حيطك.
2: بسيطة
3: شو هالقصة يا بتغليطة، شو ما حكينا لك. بسيطة
2: ارتاحوا اسمعوا
3: معنا
2: جحي قال هالموال، خربت عمر بنزل طلعت حايدة عن ظهر

0: يهمني اللقاء مع سيدنا حمد أبو يسري محميد بضيع تشرين وتغيير المختار. متى يغير مختار؟ بدي أختاركم من مسرحية ضيع تشرين تغيير المختار.
1: والله صاير حكي يا حمد الحكي المختار.
2: عم يحضر حاله على المخترة.
1: أوف. مين راح يصوت لك يا غوار؟
3: قال مين راح يصوت لي؟ قال النسواني اللي مطلقون بيطالعوا مجلس نيابي.
1: لك يا شباب يا شباب هلا مو وقت المزح، المهم الكرم.
2: ومين بدي ارجعه؟
1: نحن.
2: ليش الامر بايدنا؟
1: لك بايد مين؟
2: بايد المختار.
4: المختار مو فاضي، بنجيه بالتهريب.
2: لك وطي صوتك ليسمعك المختار.
4: ما سمعته خلص. ضربة تخلع رقبتك ورقبته سوا. يا عيب الشوم عليكم يا عيب الشوم. ولكن انا عم اطبق القانون واحمي هالضيعه من التهريب، ما بيطلع لي تهريبه صغيره؟ بعدين كرمال مين عم اهرب انا اولاد؟ انا عم اهرب كرمالكم، كرمال الكرم، كرمال الوطن. شايف قله الوفاء؟
1: يا عيب الشوم عليهم يا مختار.
4: ولا؟
1: نعم.
4: اللي لشوف مني قديش كنتوا تشتروا ورق اللعب؟
1: بليره.
4: عم ابيعكم يا تهريب بنص ليره. مين عم يستفيد من التهريب، انا ولا انتو؟
1: لا احنا.
4: بعدين هذا السردين اللي عم تاكلوه ان شاء الله سم الكراتي، كنتوا بتعرفوا طعمته لو ما هرب لكم كم صندوق؟
1: والمورتديلا يا مختار.
4: لا هدول لسه ما نزلتهم على السوق. راح بعطيكم اخر انذار، اذا بسمع كلمه تهريب على لسانكم ببطل هالربا. بتعرفوا مين انا عني؟
1: افهمتم افهمتم يا مختار.
4: معلوم لك انا صرت مختار عن شيء قليل.
1: لا والله.
4: وقولن عين يحكوا فوق ما لي حامل هم وهم الكرم على ظهري.
1: طب بتطلع على بدكم.
2: اصبح المختار مو ناسي الكرم.
5: لك المهم بده يرجع ولا ما بده يرجع؟
1: بده يرجع.
5: امتى؟
4: وانت ليش بصمتك محروقه؟
5: لك قلبي المحروق.
3: ليه يتجوز؟
4: يتجوز حدا ماسكه.
2: زينة مهرها الكرم.
4: في ألف بنت بتضيع غير زينة.
5: أنا ما بحب غير زينة.
4: وضروري جواز تقبرني يكون على حل.
2: طبعا
1: غلطان. شو أنت أحسن من المختار؟
4: ما بعرف. هاي أنا صرت متجوز أربعة عم بغض، وكل واحدة بتعجن كيس طحين.
2: يا مختار قناة الضيعة حلفوا يمين ما يتجوزوا لا تتجوز زينة.
4: حلو التضامن. إن شاء الله عمرهم ما يتجوزوا.
3: يا مختار يا مختار هذا الحكي ما بيصير. شو بدك يانا نبقى بدون جواز طول عمرنا؟
4: انت يا الله لا يشبعك يا غوار.
3: آمين يا رب. يا عمي ما في أحلى من الجوازة إلا الجوازة. الحمد لله صار عندي 3 شراويل و4 نسوان.
1: أساساً هذا اللي أخذ عقلك، تطرق لنا جوازة كل يوم والتاني، كل يوم والتاني، والمختار وأنا شغلتنا نرجع الكرم وبس.
3: وأنت ليش زعلان ولا؟ أنا شو عم أأثر عليك؟
1: حضرتك صرت أخذ 4 نسوين، ايه؟ وأنا ولا وحدة.
3: وعلى شو بدهم ياخدوك؟
1: وأنت على شو عم ياخدوك؟
3: هذا سر.
1: وشو هالسر يا ترى؟
3: ما بقول لك يا لو بطه.
5: لك يا جماعة شو رزوم الحكي؟ نحن بشو ولا بشو؟
3: مالك سامعه؟ شخاخ وبده ينام بالنص.
1: العمى؟ لمين الحكي؟
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال روكب معه الجفت. قال يلعنك مكنتك
4: يا غوار. أنا ما بسمح لك تحكي هيك مع الناطور. هذا بيمثلني يعني بيمثل السلطة.
3: شو هالسلطة المروك بهي؟
4: بعدين الموضوع اللي عم نبحثه أكبر من هيك يا أخوان. نحن بأي فصل من السنة؟
6: بالربيع.
4: حال بعد 6 أشهر على أول الشتاء تاخذوا الكرم من هالشوارب.
5: وبركي ما صار.
1: ولو يا نايف المختار عم يحكي.
5: طيب وبركي ما صار
4: بحلق شواربي. هي قضايا مصيرية ما فيها مزحة أبدا.

0: زينة العمى.
1: لك ليش مستعجل؟ ليش؟
0: لك يا أخي الدنيا عايمة قاعدة يا أبو نارة، في مظاهرات حقيقية حقيقية. شو بدها؟

0: ابو نارا
1: امر
0: في عندك سكر
1: خير الله
0: اعطيني نص وقيه
1: اوف شو في عندكم عزيمه
0: لا بدي اعمل مربى
2: يا بنت لحظه اذا تريدي كلمتين على انفراد انا معاشي صار 300 ليره بالشهر تتجوزيني
0: لا مجوزه
2: مجوزه
0: ايه
2: اخرجك الله لا يقيمك
0: طفش لي اياهم ها
1: تكرمي هو
0: شو مبين حاطط صوت المختار بين الاطرميزات
1: دخل معي شريك بنص الدكان تفضلي
0: ونارا
1: امر
0: بدي شفت هريسه هالبيعه
1: كل البيعه نسويها بيتها على البيعه
0: يا لطيف ما ابخلك
1: اذا كل اللي بده يشتري من عندي حلوين راح فلس على كثير
0: ليش خايف المختار بيدعمك
1: ايه تفضلي
0: كتر خيرك
1: مع السلامه ورده ما دفعتي لي
0: ايدن على الدفتر
1: ايه الحمد لله رزقتنا الايام كلها على الدفاتر
3: سكر بونا راسك سكر
4: سكر بونا راسك
3: سكر بونا راسك
4: سكر سكر بونا راسك
3: سكر بونا راسك
4: سكر بونا راسك
3: سكر بونا راسك
4: سكر بونا راسك
1: شوفي لشو هالمظاهرة
5: بدنا نغير المختار
1: ايه وطي صوتك ليسمعك المختار
5: ايه نحن جايين لنسمعه سكر ولا
1: طيب ما بتقدروا تسمعوه وانا فاتح
6: ابو نارا الله يرضى عليك لا تاخذ وتعطي مع المظاهرة الكريمة سكر ولا
7: هذا اوان الشد فاشتد زيم ابو نارتو ابو نارتو ما اطرب بشون الا اطرب ماخو الصفاقع مرحبا قيقي
6: يا ابو نارا فهمت شي
1: لا
6: سكر لكان
5: يا بتسكر يا مطبش الدكان فؤال الثاني ها
1: ولك يا عمي ما بقدر سكر نص الدكان للمختار
6: سكر نصك
1: تمام ما بقدر سكر
6: لأسباب ولا
1: بخاف يفكر المختار اني مطامن معكم
5: ولك نحن جايين نغير المختار كله على بعض ولك ماذا تريدون
4: تغيير المختار
1: معقول ابو نارا ماذا تريدون
4: تغيير المختار
8: يا اهلا يا اهلا وسهلا اهلين وسهلين ومرحبتين يا حبيبي

0: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا مثلاً. رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل تسين فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
1: حطمنا الأسعار سي سيتروان. تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
0: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة شعبية في المظاهرة القطرية المقررة اليوم السبت في مدينة أم الفحم، وذلك احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم في حديث لإذاعة الشمس إن المظاهرة ستنطلق في تمام الساعة 6 من مساء اليوم من دوار العيون، على أن يبدأ التجمع عند 5:30. في قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأفاد مجمع ناصر الطبي بأن المصابين 3 تعرضوا لإطلاق نار خارج مناطق سيطرة قوات الجيش شمال المدينة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بوقوع أضرار جسيمة لحقت بمنزل في قرية خلايل اللوز جنوب بيت لحم إثر هجوم شنه مستوطنون، كما أفادت التقارير باقتلاع 110 أشجار زيتون وتخريب ممتلكات السكان في قرية دير شرف في نابلس. في السياق، نصبت القوات الإسرائيلية صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن القوات أوقفت مركبات السكان ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين بما يسمح باستئناف الحركة الطبيعية للنفط. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري رئيس ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عسكرية. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحقق أهدافهما المعلنة والخبيثة خلال الحربين الثانية والثالثة ضد إيران، رغم ما وصفه بالجهود والإجراءات العسكرية والعمليات الإعلامية. وأضاف أن العدو سعى إلى تشويه الحقائق من أجل خلق فجوة بين الشعب والنظام في إيران، مشيرا إلى إحباط هذه المساعي. قتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم عن إسقاط 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: متابعا شكرا لزميلة ياسمين غميد بجولة أخبار العاشرة، وشكرا لزميلة ليليان الحاج في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين. مرحبا بدكتورنا المحيط الدكتور جوني منصور. الله يسعد صباحك في حيفا دكتور جوني.
1: صباح الخير أستاذ فهمي، وصباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.

0: أين الأكارم؟
1: الله يخليك، كيف هالوقت بمر من أسبوع لأسبوع إلى الأسبوع رايح؟
0: ما هي سنين عم بتمر
1: نعم
0: ما وقفت على يوم ولا أسبوع مفادي.
1: نعم نعم دكتور جوني، عن شو اليوم؟
0: تعرف أنا كل الأسبوع أنا أفكر عن شو بدي أحكي، لأنه تعرف إحنا كشعب من بين شعوب الدنيا اهتمينا كتير بتاريخ الإنسان.
1: نعم.
0: يعني تاريخ الإنسان، المعارك، الحروب، الإنجازات المعمارية إلى آخره، والحضارات ككل تمت كمان إضافة لتاريخ الإنسان، اهتموا كمان بتاريخ الموسيقى وتاريخ السيارات وتاريخ الأزياء وتواريخ كثيرة، بس قليل جدا ما كان في اهتمام بتاريخ الحيوان.
1: الحيوان نعم.
0: يعني هذا يمكن يستغرب الواحد، أنا يعني اليوم كيف بقوله بدنا نعمل هيك شيء فيه ضج شوي.
1: نعم.
0: إنه نبتعد شوي عن تاريخ الإنسان، إنه بغلب شوي تاريخ الإنسان.
1: نعم.
0: فالحقيقة إنه اليوم شوف كيف الصدفة كمان، اليوم يعني بصادف هو اليوم العالمي للقطط.
1: للقطط نعم.
0: يعني 8 آب هذا اليوم مخصص من الصندوق الدولي للرعاية الحيوان، خصصوا 8 آب للقطط بشكل خاص وليس لكائنات حية أخرى، وراح أشرح أنا ليه وراح يستغرب المستمع.
1: نعم.
0: عن تاريخ هذا الحيوان الكائن الحي اللي بيعيش مع الإنسان، لكن بالفعل في له تاريخ وتاريخ على ما يظهر مؤثر على الإنسان أكثر من إنه الإنسان مؤثر على القط أو القطط.
1: نعم.
0: يعني أولا نبدأ بالكلمة قطة. الحقيقة أنه أنا كتير هيك يعني تشوشت في مصدر هالكلمة، لكن تبين أنه واحد من مصادرها من اللغة اللاتينية كاتوس،
1: من اللغة اللاتينية. نعم.
0: وصلت لمصر بصيغة قط، بعدين انتقلت لليونانية والسريانية والعربية وصلت لعنا. لكن بالإنجليزي، باللغة الإنجليزية بيقولوا كمان غير كلمة كات، بيقولوا أيضا بيستعملوا كلمة بوسي.
1: نعم.
0: بيستعملوا كلمة بوسي. وهذه من لغات شمال أوروبا، ومنها إجت لبسينة.
1: لبسينة في لبنان.
0: في لبنان.
1: نعم.
0: هلا عنا بنقول له بس.
1: نعم.
0: بس إحنا كلمة بس هي معناها كمان بقول لواحد يعني اسكت أو ابعد. فمن وجهة كلمة بسي.
1: نعم.
0: من بوسي، بوسين، بسيني، بسي، بس.
1: نعم.
0: صوت القطة، صوت القطة بالعربي بيقولوا مواء.
1: مواء نعم.
0: من وجهة مواء، من مياو المصري الفرعوني القديم.
1: نعم. مش من
0: وهي مواء. عملية
1: موتي تونغ يعني.
0: نحذف له الياء.
1: نعم. لأنه طيب دكتور جوني، في حلقة لأبو الهنا، خليك معي شوي، خليك معي.
0: يلا.
1: شوي صغيرة.
2: جينو، نحن راجعين مطرح مع جينا.
3: خلاص أختي، خلاص تكرمي. أي هلأ بس شوفه وبقول له تكرم.
2: شحو بس حرام يا أمي، والله شطعان قلبي، لك شلون يطلع فيني؟
4: ودروا لقرني بعيدة، ما بدي اياه بعد ساعتين يشك ويرجع لي.
1: نعم.
2: والله انا
1: متذكرها لما رمى البسي.
0: متذكرها طبعا. نعم. طبعا هذا كيف انت دائما معتاد انك تقول الزمن الجميل.
1: نعم.
0: بالاغاني وبالعروض المسرحيه وغيرها.
1: هلا
0: اذا بنرجع للهاية للصوت اللي سمعناه.
1: نعم.
0: صوت المصريين القدماء من ايام الفراعنه اعتقدوا انه القطه وصوتها إلها دلالات ترتبط بالإلهة باستت اللي هي إلهة البيت وإلهة التي توفر الأمان.
1: نعم باستت.
0: هلا إذا نرجع للغة العربية سموا أيضا القط الهر.
1: الهر نعم.
0: وجمع الهر هررة.
1: هررة نعم.
0: التصغير هريرة.
1: هذا أبو هريرة الله يرحمه.
0: أيوة. ومن هنا اسم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة.
1: نعم.
0: والسؤال لماذا لقب بأبي هريرة؟

0: إنه وجد هرة صغيرة هو ماشي فملها واعتنى بها.
1: نعم نعم.
0: كانك راح على اللقب أبي هريرة.
1: نعم.
0: هلأ نيجي لتاريخ القطط أبو فادي.
1: نعم.
0: هاي القطة معروفة عند الإنسان من 100,000 سنة في العراق. تخيل 100,000 سنة.
1: نعم.
0: الإنسان بيعرف القطة. وطبعا تم تدجينه مع ما تم تدجينه من الحيوانات مثل الكلب والغنم والماعز، وهذا التدجين تم 12,000 سنة قبل الميلاد، يعني 14,000 سنة من اليوم.
1: نعم.
0: إسا كيف احنا بنعرف كل هاي المعلومات؟ بدنا نرجع لعلم الآثار. علم الآثار وجدنا كثير من الحفريات اللي بتأكد هذا القول بمصر والعراق وسوريا وفلسطين وكل منطقة المشرق. فشو وجدوا علماء الآثار؟ عملوا بحث قبل حوالي 15 سنة، مش من زمان، انه هاي القطط الأليفة يعني بدأت بالعراق ووصلت لمصر وكانت شهرتها في مصر. ليه؟ لأنه بمصر القديمة الفرعونية ارتبط القط بالثقافة المصرية، وحكومة مصر القديمة، وأنا بحكي 3500-4000 سنة لورا، أصدرت أمر بمنع قتل القط.
1: نعم.
0: ومثل ما قلنا في إلهة من إلهات مصر اسمها باستت، اللي دائما تصور على أنها قطة أو امرأة برأس قطة من بين كل الآلهة المشهورة في المعابد المصرية، لأنه اعتبروها بتحمي المؤدي، تعرف مؤدة النار، هذا
1: نعم.
0: شيء كثير مهم
1: نعم.
0: لحياة الإنسان خلال اليوم، بتحمي المنزل وبتحرس المنزل من الأرواح الشريرة.
1: نعم.
0: هيرودوتوس المؤرخ اليوناني المشهور اللي جول في المنطقة وكتب كتابه اللي يعتبر أبو التاريخ، بيقول على أنه المصريين اهتموا كتير بتربية القطط لأنه تعطيهم كتير من الأمن والأمان، خاصة لما بتحدث ممكن أن يحدث حريق في البيت، فأول شيء بينقذوا القطة. هلأ من عادات لما بيموت القط، عادات المصريين القدماء طبعا، كل سكان المنزل بيحلقوا حواجبهم. هلأ شوف أنت عم نحكي عن تاريخ حيوان كيف بتصرف الإنسان.
1: نعم.
0: وبتم نقل القطط لبلدة فرعونية قديمة اسمها تل بسطة.
1: تل بسطة. نعم.
0: بسطة من بستت، اسم الإلهة اللي قلنا عنها.
1: نعم.
0: وبتم عملية تحنيط القطط حسب الأصول المصرية القديمة. وعلماء الآثار من نابليون لما جاب معه البعثة العلمية حتى فترة قريبة، تم العثور على أكثر من 300,000 قطة محنطة في مصر.
1: ملاي. نعم.
0: يعني ما نفكر احنا بس كانوا يحنطوا ملوك وامراء الفراعنه،
1: يعني لهالدرجة عظيمه طبعا. بالنسبه للمصريين الفراعنه 100%.
0: نعم. هلا لما زحفوا الفرس على مصر كانوا عارفين طبعا، تعرف بالحركه الجاسوسيه ونقل المعلومات والاستخبارات مثل اليوم كيف بتتم.
1: نعم.
0: كانوا عارفين شو الاشي اللي بضايق المصريين. اللي بضايق المصريين انه جنود الفرس رسموا على الدروع قطط.
1: نعم.
0: واللي زاد الطين بلة لما كل جندي من جنود الفرس كان يمسك قط ويعلقه على الدرع أو على الرمح.
1: نعم.
0: فكان هذا خوف كبير جدا لدى المصريين أنه القطط يلحقها أذى، فاستسلمت المدينة مثل ما بتفيدنا المعلومات والتفاصيل.
1: نعم.
0: لكن إحنا بدنا نكمل بالتاريخ ونصل للصين، بصيرش نقطع
1: نعم.
0: الصين أبو فادي في أيامنا.
1: نعم.
0: هلأ بالصين بكرموا القطط من خلال الإلهة ليشو.
1: ليشو.
0: ليشو مسؤول هاي الإلهة عند ملف مسؤول عنه اللي هو مكافحة الآفات.
1: نعم.
0: في أسطورة لطيفة جدا من الأساطير الصينية اللي هي بتقول إنه كيف بدأ بلش العالم. لما بلش العالم أبو فادي عين الإله القطط ليشرفوا على إدارة العالم، كلفهم بهالملف.
1: نعم.
0: حتى يكون في تواصل، القطط صار عندهم قدرة على الكلام.
1: نعم.
0: لكن القطط تمتاز إنه بتنام كتير، فكانت تنام تحت الأشجار وتهمل إدارة العالم.
1: نعم.
0: فالإله الكبير قرر إنه بيوم من الأيام بده ينزل ويتفقد الشغل تبعه، شو عم بيشتغلوا القطط اللي عينهم.
1: نعم.
0: فأصيب بخيبة أمل كبيرة جدا.
1: نعم.

0: نعم
1: فتخيل أنت هالخطوة هذه أدت إلى موت ما بين 75 إلى 200 مليون شخص في القرن الرابع عشر.
0: نعم بسبب حرق القطط. نعم
1: بسبب حرق القطط.
0: نعم
1: هلأ ظاهرة غريبة يمكن أكثر هي بالتطور الطبي، بقول لك إنه القطط بس تكبر بالعمر بتصير تنوي أكثر، مواءها الزائد بدل على إنه عنده ألزهايمر. يعني مش بس
0: مش بس الإنسان. نعم
1: طيب مش احنا كمشاعر، يعني كمان هلا القطط لما بتبلش تهمس باصوات خفيفه معناها في خطر، وبتشعر على انه يعني في هناك مثلا قطه اخرى معاديه في افعى الى اخره.
0: نعم
1: والشيء اللافت للنظر وهذا مهم انه القطه في عندها امكانيه ان تصدر 100 صوت مختلف.
0: وال
1: تخيل 100 صوت مختلف.
0: نعم.
1: شفت كيف احنا نستغرب ابو فادي، بس احنا كبشر سبقنا القطط في عنا امكانية لـ800 صوت
0: لحد هيك،
1: لحد هالدرجة هادية. تخيل قديش ممكن احنا نصدر اصوات. ولذلك انا بعتقد انه العالم بيهتم بتربية القطط، مع انه في ناس بتفضل الكلاب، واليوم احنا في عنا ظاهرة بمجتمعنا.
0: نعم.
1: هي ظاهرة عالمية بتربية الكلاب البرجوازية في البيوت.
0: نعم.
1: اللي بتكلف بمصاريفها أكثر مما بتكلف عملية تربية وتنشئة طفل طبيعي إنسان.
0: نعم.
1: فكيف بيقولوا إن اللبيبة من
0: الإشارة يفهموا. نعم يا دكتور جوني. يعني ما ننسى برجيت باردو كمان دكتور جوني اللي كانت مهتمة بتربية القطط كمان.
1: آه طبعا في بعد قصص كثيرة والأفلام والسينما.
0: نعم.
1: في برامج كثيرة عن القطط. ما ننساش كمان كل موضوع الرسوم المتحركة،
0: ويليام حنا. ويليام حنا
1: طبعا ويليام حنا. نعم. وش اسمه الثاني؟ ويليام حنا بربارة. بتعرف هذول اعتمدوا كثير على الجانب التربوي في الرسوم المتحركة.
0: نعم هو
1: حبذا لا، واليوم بيستمروا بهالموضوع.
0: نعم هو سوري ويليام حنا كمان.
1: نعم نعم الاثنين. نعم. مهاجرين سوريين شوام.
0: نعم.
1: للعالم الجديد.
0: نعم إيه يعني حلو هالموضوع اليوم اللي اخترته دكتور جوني، الله يعطيك العافية. المعلومات القيمة من الفراعنة إلى الصين إلى قطتنا، مين عنده قطة خليه يسمع اليوم. سبع أرواح مش هيك؟
1: سبع أرواح طبعا.
0: نعم. الله يخليك ويسعد صباحك.
1: صباح الخير.
0: شكرا لك دكتور جوني. نعم إذن عن يوم القطط العالمي والحيوان، يعني أبدع الدكتور جوني في بحبشته عن هالموضوع. إيه الإعلان ثم نتابع معكم. طيب
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق، ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت.
6: ها
5: هاي قرشة عنب تالي.

0: موسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: وشكرا للمتابعات والمتابعين، ورسالة إلى العالقين على معبر جنين. إذا حدا سمعنا حبيب يحكي لنا عن المتاعب اللي هناك يتصل معنا 60-10-101. متاعب نعم معبر جنين، تحيي للي بيتابعوا كمان مرة 60-10-101. إذا حدا من العالقين هناك حابب يحكي لنا عن الأوضاع في معبر جنين. الصديق محمد مشارقة أبو الأمير، الله يسعد صباحك، من زمان لم تتحفنا ببعض الأقوال المأثورة، ولكن خطوة واحدة إلى الأمام. محمد مشارقة، ليس من الضرورة أن نكون عظماء لنبني مكانا في قلوب من حولنا، فالبساطة تلفت القلوب قبل أن تلفت الانتباه، والتعامل الراقي مع الناس لا يحتاج إلى دراسات عليا، بل يحتاج إلى أخلاق عليا. صباح الخير للذين لا يتبهون إلا بأخلاقهم وعقولهم النيرة، ولو ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفشل لا يصنعه الماضي، بل الإصرار على تكرار أخطائه. شكرا أبو الأمير محمد مشارقة على الكلمات الطيبة. 60-10-101 بيظهر أنه في عنا أحد المواطنين اللي علقانين. صباح الخير للي معنا.
3: سعد صباحك أستاذ.
2: أهلا وسهلا، الاسم الكريم إذا حابب تذكر الاسم.
3: أبو مصطفى.
2: أبو مصطفى، حكي لنا شو عم بيصير بمعبر جنين. أبو مصطفى، قد ايش صار لك عم تستنى كمان؟
3: والله صحيح الصبح سكروا أبو مساعد زمان على أساس ادعاء أنه حدث أمني وفش شيء، وقابل الساعة 9 تقريبا فتحوه، تقريبا بلشت ناس تفوتوا، يا استفدنا إحنا يعني عدنا لنا شيء ساعد زمان.
2: نعم، من الساعة 9 لإسا حتى فوتوا.
3: صحيح.
2: نعم أبو مصطفى، سيارات كتير وراك قدامك؟
3: لا، في ناس كتير فلت،
2: زهقوا فلوا.
3: بالضبط.
2: نعم، انت ما فليت، حبيت تكمل.
3: انا عندي ضرورة عشان هيك مجبور افوت.
2: نعم نعم، يعني اسا الوضع مليح، يعني عم بفوتوا السيارات.
3: مظبوط، فتحوا البوابات والناس بلشت تفوت.
2: نعم، كان في مخالفات؟ لأنه عادة بمرات بيعملوا مخالفات، الشرطة بتوزع مخالفات صباحا.
3: الصحيح لا، لما الناس قاعدة بسيارات أو بستنى يعني عبا ما يفتحوا البوابة، ما أظنش، لا ما كشكش المطبوط.
2: نعم، يعني سؤال، ليش جنين؟ قل لي هيك، احنا عم نحب ننفع كمان إخوتنا في الضفة الغربية، ليش جنين أبو مصطفى؟
3: هذا سبب رئيسي، إنه هني إذا مع كل هاي اللي عم بيصير معهن والحجوزات والبوابات والضغط اللي عم بيصير عليهن، أنا شايف الإشي يعني جنين أولها زي المهجورة.
2: نعم،
3: بتفوت لا في بسطات زي الأول، ولا المحلات فاتحة، وأغلب المحلات حتى كنا مقابلين العدة يعني فاضي المحل، هو فيش شيء.
2: نعم.
3: أو سبب أول إنه إحنا من ندعمهن.
2: نعم،
3: لأنه بعدين ربنا إحنا إلهن.
2: نعم،
3: والشغل الثاني ربنا الله أسعار، يعني أنت بتوفر حلق أكثر من النص عن جوا. نفس الشغل بدك تعملها جوا عنا، تعال اعملها بشين وأي بلد بالطف، بتوفر أكثر من نص حالك.
2: نعم نعم، على كل حال يعني الأمور تيسرات أبو مصطفى،
3: بتمنى
2: لك. نعم، بتمنى لك نهار سعيد وطيب وإن شاء الله بالسلامة. شكرا لاتصالك. كمان عبد الوهاب بتحبه مش هيك؟ نعم نزل. طيب، إذن الأوضاع يعني مريحة، والحاجز في جنين فتح اللي كانوا مستنين، وهذه الأغنية للي عم بيستنوا وإلى طريقهم إلى جنين. الموسيقار محمد عبد الوهاب، إمتى الزمان يسمح يا جميل، وأسهر معاك على شط النيل. مش نعم، صباح الخير. كمان مواطن، صباح الخير للي معانا.
4: الو، صباح الخير.
2: الله يسعد الصباح،
4: كيف حالك اخوي، شو اخبارك؟
2: الله يخليك، الاسم الكريم. اذا حابب
4: احكي معك سليم الطخاينه.

0: مسؤول وادمن صفحه حاجز الجلمه من جنين.
1: نعم.
0: طبعا انا مسؤول الصفحه وانا اللي لما بكون في فاتح المعبر او بسكر.
1: نعم.
0: طبعا بكون يعني بكون المعظم عن طريقي انا يعني عن طريق الصفحه طبعا.
1: نعم.
0: عن طريق الارتباط خلينا نقول او عن طريق الغرفه التجاريه انه بكره المعبر او بيوم السبت بتبدا في يوم فاتح المعبر دخول لجنين الساعه 12.
1: نعم.
0: خروج للساعه 7. طبعا يوم الاربعاء بلغونا انهم حاجز الجلمه فاتح. شايف شو صارت يعني تشويشات انه المعبر يمكن يفتح يمكن يسكر يمكن يسكر يمكن يفتح. المشكله مش من عنا.
1: نعم.
0: يا اخوي يعني لما بيجي ببلغنا الارتباط انه فاتح المعبر المشكله مش من عنا، المشكله باداره المعبر. اداره المعبر هي السياسه تبعتها اللي يعني بتعمل هيك تسكر افتح افتح بسكر يعني الناس بتكون على المره هاي اللي هسه يعني قاعد بتصير على المرات السابقه.
1: نعم. نعم.
0: كان يفوتوهن يفتح الساعة 8 يفوتوهن نص ساعة سكروه. إدارة المعبر
1: يعني عادة يفتتح الساعة 8 صباحا.
0: هسه هو بالعادة بيفتح كان بالأول طبعا. نعم. كان يكون فترة الحرب هاي كان بالأول يفتح من الساعة 8 الصبح.
1: نعم.
0: للساعة 2 دخول لجنين. ومن الساعة 10 الصبح للساعة 7 خروج من جنين.
1: نعم. للساعة 7 مساء الخروج يمكن الخروج حتى الساعة 7.
0: سبعة. طبعا هون بصير أزمة كثير الكل بيجي يعني وصلت فترة اللي بيجي الساعة 2 وقف على المعبر الساعة 2 وقف على المعبر الساعة 7 ما يملكش الكثرة الأزمة.
1: نعم.
0: يعني وقف 5 ساعات على المعبر وكنت أنا هناك أصور يعني وأنزل على الصفحة وحتى ناشدنا الغرفة التجارية إنهم هم برضو يشدوا عليهم من يعني من طرفهم إنه.
1: نعم.
0: يفتح المعبر أكثر من يوم بالأسبوع لأنه بيكون في ضغط كثير على المعبر طبعا عن طريق صفحتنا لأني أنا كنت هناك وكنت المعاناة تبعت الناس يعني بيكون بالشتوية خلينا نقول بيكون الشوفير بالمطر واقف وبالصيف نفس الإشي بيكون بالحم معاناة كبيرة يعني.
1: نعم. أكثر أكثر إشي أيام السبت يمكن والأحد
0: هو بفتحش إلا يوم واحد في الأسبوع فقط
1: هو
0: يوم السبت بفتحش إلا يوم واحد بس فقط يوم السبت.
1: نعم.
0: ومرات يوم سبتين والثالث بسكر ومرات. نعم. أربعة ثلاثة والرابع بسكر.
1: نعم.
0: تلقائيا هاي غير إنه قادة عن ذلك إنه بكون إنه يعني حدث أمني أو نشاط أمني داخل مدينة جنين بسكروا أسبوع السبتين وثلاث سبوتي ورا بعض.
1: نعم. إذا الواحد حتى يأمن إنه إذا بده يفوت على جنين كيف على الصفحة تبعته كيف ممكن يصل
0: أس أو الفول بيقدر يكتب حاجز الجلمة من جنين حاجز الجلمة من جنين هيك يكتب
1: حاجز الجلمة من جنين
0: من جنين وفوت على الصفحات بلاقيها عليها. نعم. 105,000 متابع هسا احنا بنتابع اول باول.
1: نعم.
0: بنتابع بس لما يعني الساعه 8 لما انت بتنام الصبح الساعه يوم الخميس او يوم الجمعه بننزل بتكون نايم طبعا انت بتعرف الوضع عندنا بالضفه مش زي اول.
1: نعم.
0: الناس نايمه فيش شغل.
1: نعم.
0: فانا بتفاجئ انه المعبر ليش مسكر مرات كيف بيكون مقرر انه بيفتح الساعه 8 شايف شو بتفاجئ انه بتنزل زي اليوم زي ما حدث اليوم فتح على 9 و10.
1: نعم. بسبب يعني كل مره في سبب معين ممكن انه يعجلوا الافتتاح فتح المعبر. كمان مره الاسم الكريم
0: سليم طحاينة مسؤول ادمن صفحة حاجز الجلمة من جنين.
1: صفحة حاجز الجلمة من جنين اللي بده ينزل على جنين يراجع اي صفحة بيكون عنده كل المعلومات.
0: صحيح. طبعا زي ما حكيناكم احنا بنرجع ومنقول يعني الاسبوع اللي فات كان فيه تشويشات كثير برضه من الحافلات اللي اجت على جنين وحلت الاشكاليه.
1: نعم.
0: ويعني في ناس اللي منهم طلبوا تعويض وهذا الاشي كان مرفوض.
1: نعم.
0: من قبل التجار من قبل هاي لانه الاشي مش بايديهم والله.
1: نعم.
0: ما هو الاشي بايديهم
1: مش بايديهم. نعم. نعم.
0: صحيح. اداره المعبر هي اداره المعبر فيها يعني قبل سبع ثمان شهور مسؤول المعبر فتحه وكانت اصدر قرار باغلاقه.
1: نعم. يعني مش بايديهم. نعم.
0: نعم. يعني مش بايدينا يعني احنا افتح سكر سكر بسبب البوابات وبسبب النشاطات الامنيه.
1: نعم.
0: اللي بتصير او بسبب نشاطاتهم هم اللي يعني هم اللي بقرر بلحظه يعني بدقيقه 90 بقرر انه فاتح او مسكر.
1: نعم. شكرا للمعلومات سيدي الكريم الله يعطيك العافيه. شكرا.
0: الله يعافيك حبيبي ويعطيكم العافيه ونتمنى لكل زوار جنين اهلا. نعم. وسهلا فيهم بلدهم الثانيه. وهذا يعني احنا زي ما بنقول لك بنرجع بنكرر انه احنا شدينا وبنشد على انه يفتح المعبر اكثر من يوم في الاسبوع.
1: الله يعطيك العافيه. شكرا الرساله وصلت
0: حبيبي. الله
1: باي. وبعد اذا هذا يعني المسؤول يعني للتوضيح يمكن الى الصفحه بالنسبه لمعبر جنين من الجلمي.

0: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو، من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد شكرا للمتابعات والمتابعين. إن شاء الله طريق السلامة للسائقين. برحب بسيدة الفنون الجميلة أم مبارك. الله يسعد صباحك أم مبارك.
1: صباح الخير إليك أبو فادي، لجميع المستمعين الكرام، والحمد لله اللي أشرق بنور الصباح، جعلوا في كل يوم جديد فرصة للتأمل والعمل، فأسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في لقاء نحن والشمس جيران. صباح جديد نطل عليه بقلوب مفعمة بالحب، كلمات تحمل عبق التراث، نفحات من الحكمة والمعرفة، وأمنيات صادقة بأن يكون هذا اليوم بداية لكل خير.
0: يعني شو بعد ما خلتيني حكي أحكيها من بعد
1: أمليح منك ثلاث ساعات صار لك دراي حكي شوي
0: نعم تسلمي تسلمي من برك
1: الله يسعدك.
0: عن شو اليوم؟ عن
1: قبل شو؟ هاي بدي أعلق شوي عن الموضوع اللي حكى فيه الدكتور جوني وانت جبت مثال.
0: نعم.
1: بالنسبة للرفق بالحيوان الرسول قال اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. وكنا بنعرف في حديث لكم في كل كبد حي رتبة أجر، يعني رتبة قد التمرة. شو ما يعني، وإحنا بنعرف كلياتنا أبو فادي قصة الهرة اللي كانت المرأة صاحبة البيت صايمة مصلية حاجة وحبست القطة وماتت، قامت فوتتها النار. وبالعكس واحد لو بتصلي ولا شيء دارة بتبالها على القطة فوتتها الجنة.
0: نعم.
1: ومرة الجمل اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم انه كثير صاحبه بتقل عليه ويعيط الجمل، قام الرسول حكم مع صاحب الجمل خفف عنه والحمل وصار يعني مليح الوضع.
0: نعم.
1: والكلب مرق رجل على بير ولا في كلب حرام هناك بوكل التراب من شدة العطش، نزل الرجل على البير ملأ خفه حذائه وأسقى فيه الكلب.
0: نعم.
1: منشوف قديش إحنا يعني الرفق بالحيوان قديش هو يعني بالديانات السماوية كلها نزلت. وانت ذكرت انه الممثلة الفرنسية برجيت باردو انشأت جمعية الرفق بالحيوان، بس في قبلها برجيت باردو اسستها سنة 1986، ولكن بانجلترا اسسها القس ارثر بروم سنة 1824، وكان اسمها جمعية منع القسوة على الحيوانات.
0: نعم.
1: وبإسرائيل برضو تأسست جمعية سنة 1944 على يد السيدة اسمها جيرتا بيران إبراماتيان.
0: نعم، احنا بدنا الرفق بالإنسان يا منبر.
1: تنلحقوا

0: أبو فادي، اليوم بدي أحكي عن موضوع هيك أجب بالي، نساء خلدتهن الأمثال العربية، يعني صار اسمهن مقترن بمثل. ولكن قبل ذلك اسمح لي أطرح على المستمعين سؤال، واللي بيعرف يتصل.
1: يلا.
0: من هي المرأة التي زوجها نبي وابنها نبي وأخوها نبي وأبوها نبي؟ اللي بيعرف
1: كمان مرة.
0: من هي المرأة التي زوجها نبي وابنها نبي وأخوها نبي وأبوها نبي؟
1: يعني أربع أنبياء.
0: أربع أنبياء.
1: نعم.
0: يعني محاطة بكل الأنبياء.
1: إذن اللي بعرف يتصل معنا 60-10-101. يعني الأحجي من بارك اليوم بتوجهها للمستمعين والمستمعات.
0: لتغيير الأجواء.
1: لتغيير الأجواء. نعم.
0: يلا نبدأ أبو فادي. تراث العرب ما كانتش الأمثال مجرد كلمات تقال، بل قصص تروى وشخصيات تحمل في طياتها حكمة وعبرة وطرفة وتركت بصمة. اختارت خمس نساء من اللي خلدت الأمثال وارتبطت أسماء، يعني صاروا مضرب للمثل. زرقاء اليمامة.
1: نعم.
0: بيقول المثل أبصر من زرقاء اليمامة، يعني ما حدا بشوف مثلها،
1: كانت حادة النظر.
0: أيوة.
1: والبصر. نعم
0: بالضبط. هي بنت لقمان من قبيلة جاديس من عرب
1: مش الدائز. لقمان الحكيم، يعني واحد تاني هذا.
0: لا مش لقمان الحكيم.
1: نعم.
0: من قبيلة جديس من عرب البائدة، كانت تسكن اليمامة. عرفت بحدة بصرها الخارقة، حتى أنها كانت تبصر الشعر البيضاء في اللبن. صور أبو فادي تشوف شعر بيضة باللبن، إحنا السودة وهات ننحق. يلا ماله الشعر يعني بتاكل. وتميز الراكب من مسيرة ثلاث أيام، كانت تحذر قومها من قدوم الأعداء، يخبوا حذرهن واستعدادهن قبل من يفاجئوا من الأعداء. لكن تبع حسان اليماني، هذا قائد عدو إلها، احتال عليها، أمر جيشه، قطعوا الأشجار، أمسكوها بأيديهم ليخفوا أنفسهم وهن متجهين نحوها. صور يعني كأنه شجر ماشي. نظرت إليهم وقالت لقومها: إني أرى الشجرة أقبل إليكم.
1: نعم.
0: سخروا منها، قالوها كأنك تخرفنتي وضعف بصرك، كذبوها. وما لما أصبح الصباح أغارت عليهم الخيل مع الجيش اللي حامل شجر، ووقعت الكارثة وقتلت زرقاء.
1: نعم.
0: ولما شقوا عينيها أبو فادي وجدوا عروق عينيها غارقة في الإثمد. الإثمد هو رماد الكحل الأسود الداكن، من كثر ما كانت تكتحل به كان هو اللي يساعدها على قوة البصر.
1: نعم. هذا بذكرني بمكبث شكسبير، يمكن عن قصة الغابة اللي تحركت، يمكن من بارك.
0: أيوة. نعم. احنا
1: نعم.
0: بالمسرح بالجامعة تعلمنا عن قصة مكبث.
1: نعم.
0: وحضرناها بمسرح بيافا.
1: نعم. إيه المرأة الثانية، يمكن في حد على الخط ليليان؟
0: إيه.
1: عم تحكي مع اللي على الخط، يمكن عنده إيجابي أو عنده إيجابي، ما بعرف. المرأة الثانية
0: البسوس.
1: نعم.
0: أشأم، يقال أشأم من البسوس، تعرف قديش.
1: من بارك خليكي معي.
0: إيه.
1: صباح الخير للي معنا. صباح الخير للي معانا من إذاعة الشمس. إجابة للأحجي لأم مبارك. مين معانا؟
2: صباح الخير، معك مستمعة من الناصري.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: صباح النور، أهلين فيك.
2: يسعد صباحك.
0: أهلين.
1: من هي؟
2: بحب أجاوب على الأحجي، هي بتكون ليا.
1: ليا.
2: باسم أو رحمة بنت النبي الله يعقوب عليه السلام.
0: ايوه
1: مزبوط هيك.
0: ليئة او ليئة بنت يعقوب.
2: بيكون الاب وابوها اسمه يعقوب والاخ يوسف والزوجة.
0: أيوة.
2: ايوب.
0: ايوه
2: اذا مش غلطاني
0: 100%. ومين ابنها؟
2: ايوه.
0: الا ما في اربعة
2: مش كل هالقد يعني، مش عارف.
0: بنحسب لك ثلاث ارباع اجابة لانه في الابن اخرى.
1: الابن مين؟
2: هو النبي الله.
0: لا في له اسم
1: ابن، يعني بنت يعقوب كان اسمها دينا كمان، مش ليا، ولا في واحدة تانية كمان؟
0: ثنتين من كانوا بنات يعقوب، ليا.
1: نعم.
0: أو ليئة.
1: نعم.
0: صح، زوجها أيوب، أخوها النبي يوسف، أبوها يعقوب، بظل ابنها. نعطي فرصة لمستمع ثاني بلكي عرف الرابع.
1: أعطي خليها لأنه هاي تقريبا جاوبت. أعطينا أعطينا ثلاث احتمالات من بارك.
2: فيش مشكلة.
0: طيب أعطيك احتمالات.
2: أيوة بنفع. يلا
0: طلب بدي أقول لك رمز أحسن من الاحتمالات.
1: قولي رمز. يلا.
0: من الأسماء الخمسة، هو من كلمتين، يبدأ في أحد الأسماء الخمسة.
1: أبن، أخن، حمن، فمن، ذو.
0: بالضبط، ذو. يلا
1: يلا قولي ذو. ذو إيش؟
2: أيوة.

0: ذو ها ذو
1: ذو
0: يلا ذو ايه مش دل... مش ذو الفقار ولا ولا
1: اساعدك
0: اعطي اعطي رمز لبعد ذو من مبارك
1: مخي خلص اذا بدي
0: لا اعطي رمز لذو انا بساعدها يلا
1: رمز لذو بدي اقول لك يعني واحد بحرص واحد بحرص بتكفل حدا
0: بتكفل حدا بتكفل حدا يعني ذو ذو المجن
1: لا ذو الكفل
0: ذو الكف
1: ابن ايوب ذو الكفل اسم نبي اسمه ذو الكفل
0: الكفل نعم
1: يعني لما الرسول كان بكفالة عمه نعم. رعاه ودار باله عليه ذو الكفل ابن ايوب يعطيك العافية صبي
0: نعم ما في إلا جائزة شو هيك راحت على الفاضي يعني
1: لا بنعطيها جائزة بنديها غنوية حلوة
2: ايوب ايوب يمكن
1: ايوب اخوها ابنها ذو الكفل ابن ايوب
0: نعم.
1: وجوزها ايوب
0: نعم اذا لما قلنا الاسماء الخمسة نعم لما قلنا الاسماء الخمسة اجينا لذو اذا هي طلعت ذو الكفل
1: يعني اكثر من هيك ابو فهد دلالان
0: نعم
1: طيب يعطيك العافية صبي ومبادرة حلوة
0: الله يزيدك من بارك ويعطيك العافية شكرا لك للمستمعة كمان
1: الله يسعدك
0: الى اللقاء
2: بشار بشار ايش هيك يمكن
0: لا
1: لا هي مش سمعتنا
0: لا سمعتنا بلا
1: بس مي بعدها بتجاوب
0: لا ما قالت لك ذو الكفل يا أستاذ المستمع
1: ذو الكفل
0: نعم.
1: بعدها بتحاول بتقول بشار ايش لا
2: لا انا مش سامع منيحة فكرة الصوت
1: ذو الكفل اسمه ابنها
0: نعم
1: ذو الكفل ابن النبي ايوب
2: حبيبتي
0: يسعدك
2: على معلوماتك الحلوة
1: حبيبتي وانت احلى اللي شاركتينا
0: شكرا
2: الله
0: لك
2: الله يسعدك نهارك وسعيد
0: ونهارك اسعد
1: طيب نيجي للمرأة الثانية البسوس اشقم من البسوس شو عملت عملت فتن ليوم الفتن البسوس
0: حرب البسوس حرقت الوالدين
1: 40 سنة دامت يا ابو فادي
0: نعم
1: هي بنت منقذ التميمية خالد جساس بن مرة كانت زيارة عنده وكانت ناقتها دخلت حما كليب سببا في مقتله اشتعلت بسبب الحرب كان لها ناقة فاتت على أرض كليب على حماة وكان يمنع أي ماشية من دخول حماة كليب رمى كليب الناقة بالسهم قتلها غضبت البسوس ورثت ناقتها واعتبر جساس هاي إهانة إله ولضيفته ترصد لكليب وقتله ولما اشتعلت الحرب بين القبيلتين استمرت 40 عاما سقط فيها عدد كبير من القتلى أسلموها الهل اللي هو الزير سالم أخو كليب قاد قبيلة تغلب 40 سنة طلبا للثائر وكلنا بنعرف في قصة الزير سالم وبنته ليلى بأشعاره وبطولاته يعني أفتنت فتنة بين بكر وتغلب 40 سنة
0: نعم
1: أبو فادي في مثل أمكر من دليلة سيدة مشهورة مثال للمكر والخديعة
0: شمشون
1: مع الزيبق على الزيبق
0: مش شمشون الجبار يعني
1: لا شمشون الجبار هذاك دليلة وشمشون الجبار مسلسل ثاني أما دليلة وعلى الزيبق بالاحتيال اثنين
0: نعم
1: ست مشهورة جدا شخصية اشتهرت في التراث الشعبي ارتبط اسمها بالحيلة والدهاء وكثير قصص عن كتبت أبو فادي بالحكايات الشعبية كانت اسمها دليلة الماكرة ينظر إلها كشخصية فولكلورية تصور على إن امرأة شديدة الذكاء بارعة في الخداع والتنكر كانت تستخدم الحيلة والتوقع بضحاياها مواقف مختلفة تدور يعني كثير على حيال حتى تتغلب على منافسيها من التجار أصحاب النفوذ اللصوص وتنصر بالآخر عليهم ذكائها وحيلتها أكثر من قوتها
0: المبارك كمان المستمع الباحث اسكندر عطية بعت لي على الواتساب إنه ليا بنت يعقوب زوجة النبي أيوب عليه السلام أبوها النبي يعقوب أخوها النبي يوسف زوجها النبي أيوب وابنها النبي ذو الكفل عليهم جميعا السلام شكرا الباحث
1: أحلى تحية للمستمع الدائم ويعطيه ألف عافية إجابة طبعا صحيحة منصير أبو فادي هيك نفعل المستمعين
0: نعم ليش لا إحنا نعم ممكن ليش لا
1: يعني الاكتساب معرفة إثراء معلومات
0: نعم.
1: مش غلط
0: مو غلط نعم
1: ان شاء الله
0: نعم.
1: طيب بدها تصير هسه ابو فادي هيك يعني كل مره نبتدي هيك باحجيه خفيفه
0: عظيم نعم
1: طيب واشتهرت الحكايه كانت مع علي الزيبق انا هذا حضرت المسلسل دليله وعلي الزيبق كنت صغيره ويا الله شو كان هو محتال وهي محتاله كانوا اثنين يدخلوا بسلسله منافسات يحاول كل منهم التغلب على الاخر بالحيله ولكن هي كانت تغلب ابو فادي وظلت اسم دليله الماكره حاضره في الذاكره الشعبيه رمز للدهاء والحيله الخنساء
0: نعم.
1: مضرب المثل بالصبر والرثاء حتى نساء فلسطينيات أبو فادي اللي فاق

0: أكثر من ولد وولدين، هي مات أخوتها الأربعة معركة القادسية، لا أولادها الأربعة وأخوتها اثنين.
1: نعم
0: صخر
1: نعم
0: صخر يعني قالت فيه أشعار السمنيجي هيك لقسم من الأشعار.
1: ولولا كثرة الباكين
0: حولي على إخوانهم لقتلت نفسي.
1: نعم.
0: يعني يذكرني طلوع الشمس صخرة وأذكره لكل غراب شمسي.
1: نعم.
0: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي.
1: نعم.
0: وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. يعني بتواسي نفسها بأن المصيبة عامة بين الناس.
1: نعم إن مبارك. نعم كمان في هيك شغلي عن مرته الخنساء كان يا الأستاذ نهاد خوري الله يعطي العافية، إنه لما كان مريض وما قادر يقوم فيسألوها تقول لهم لا حي فيرجى ولا ميت فينعى.
0: وفي أبو فادي قالت وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه ناره.
1: نعم
0: كثير يعني كانت أبو فادة أخويها صخر ومعاوية لما ماتوا كتبت عدة قصائد مؤثرة ما زالت تدرس تعد من روائع الأدب العربي وصارت مثال للصبر والرثاء. بعهد النبي أسلمت وحسن إسلامها وعرفت بالإيمان والصبر، وبرضو لما استشهد إخوتها أبناؤها الأربعة بمعركة القادسية شو قالت؟ استقبلت خبر استشهادهم بالصبر قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم.
1: نعم.
0: واحتسبتهم عند الله وقالت إنها ترجو أن يجمعها بهم يوم القيامة في رحمته. وبقيت الخنساء رمز الشاعرة البليغة والأخت الوفية والأم الصابرة أبو فادي يعني ورثاء.
1: نعم.
0: نيجي للأخيرة بلقيس ملكة سبع، أنا اخترت خمسة. يعني إذا إحنا أبو فادي بدنا نيجي لذكر نساء
1: نعم.
0: دخلوا التاريخ وغير كثير، بس أنا اخترت اللي مضرب الأمثال يعني اسمهن استعمل بمثل.
1: نعم.
0: بلقيس ملكة سبا مضرب الأمثال في الحكمة وحسن التدبير، هي المرأة التي الملكة اللي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة النمل، كانت تحكم مملكة سبا بجنوب الجزيرة ويرجح أنها كانت باليمن منطقة اليمن، اشتهرت بالحكمة ورجاحة العقل وحسن إدارة شؤون مملكتها. ولما وصلها الهدهد يدعيها للإسلام يعني كرسالة من النبي سليمان دعاها فيها لعبادة الله ما تسرعتش، اتخذت القراء ما اتخذتش قرار لحالها، استشارت كبار قومها وأرسلت هدية مالية بدها تختبر النبي سليمان لاختبر الموقف مما دل على حكمته وحسن تدبيرها. لما بعثت له أموال وذهب قالها عندي من الملك ولا يعني بيكون عقابك وخيم إذا بتسلميش. وعندما حضرت إلى سليمان عليه السلام رأت ما أتاه الله من ملك وعلم وأيقنت بالحق وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لك لله رب العالمين، سورة النمل آية 44.
1: نعم.
0: عشان هيك بقيت بلقيس رمز للحكمة التعقل رجاحة الرأي سداد الرأي قيادة رشيدة ومثل يحتذى فيه. يعني ما أخذت تسرع بالقرار أبو فادة، شاورت أول إشي كبار القوم بعدين بعثت اختبار إذا يعني بدها تغريب المصاري للنبي سليمان وخلص يعفي عنها، فهو رفض الهدية وحزم وهي مشيت بالخط الصحيح اللي كانت بعد تشاور وبعد سداد رأي.
1: نعم
0: تأني.
1: نعم أشكرك والله يعطيك العافية. إلى اللقاء الأسبوع القادم مع أحجية جديدة
0: وموضوع جديد أبو فادي.
1: شكرا إليك
0: أم شكرا بقى. إليك يعطيك ألف عافية.
1: شكرا إلى اللقاء لمن كان معنا، أشكر المتابعات والمتابعين، كمان ليليان الحاج في الهندسة الإذاعية، شكرا كمان لزميلة ياسمين عميد المتابعة الأخبار في غرفة الأخبار، تحياتي، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم.

0: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 شيكل فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM ستيرز.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. دوت صافرة الإنذار صباح اليوم في مستوطنة عفريم في الضفة الغربية تحسبا لتسلل مسلحين. قال الجيش الإسرائيلي أنه أجرى عمليات تمشيط بحثا عن مشتبه به دخل بمركبة مسروقة قبل أن يفر سيرا على الأقدام. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية لاحقا عن زوال الخطر بعد اعتقال مشتبه به عقب إطلاق النار عليها. في وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليات تمشيط في منطقة زيكيم المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد بلاغ عن رصد قطع في السياج الأمني. وقال الجيش الإسرائيلي أن عمليات التفتيش انتهت نافيا وقوع حادث أمني. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية المقررة اليوم السبت في مدينة أم الفحم احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال

0: محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم في حديث لإذاعة الشمس إن المظاهرة ستنطلق في تمام الساعة 6 من مساء اليوم من دوار العيون على أن يبدأ التجمع عند 5:30. في قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأفاد مجمع ناصر الطبيب أن المصابين 3 تعرضوا لإطلاق نار خارج مناطق سيطرة قوات الجيش شمال المدينة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بوقوع أضرار جسيمة لحقت بمنزل في قرية خلايل اللوز جنوب بيت لحم إثر هجوم شنه مستوطنون، كما أفادت التقارير باقتلاع 110 أشجار زيتون وتخريب ممتلكات السكان في قرية دير شرف في نابلس. في السياق، نصبت القوات الإسرائيلية صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن القوات أوقفت مركبات السكان ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين بما يسمح باستئناف الحركة الطبيعية للنفط. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري رئيس ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحقق أهدافهما المعلنة والخبيثة خلال الحربين الثانية والثالثة ضد إيران، رغم ما وصفه بالجهود والإجراءات العسكرية والعمليات الإعلامية. وأضاف أن العدو سعى إلى تشويه الحقائق من أجل خلق فجوة بين الشعب والنظام في إيران، مشيرا إلى إحباط هذه المساعي. قتل 3 أشخاص بينهم طفل جراء غارات جوية روسية استهدفت شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم عن إسقاط 83 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة بينها موسكو. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طابرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: حابين تعرفوا سرنا؟
2: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مشتبه به دخل إلى مستوطنة عفرين بالضفة الغربية على متن مركبة مسروقة قبل أن يتركها ويفر سيرا على الأقدام. وقال الجيش أنه أطلق النار على المشتبه به قبل اعتقاله. هذا وكانت سفارات الإنذار قد دوت في المستوطنة تحسبا لتسلل مسلحين، فيما أعلنت الجبهة الداخلية لاحقا عن زوال الخطر. في وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليات التمشيط في منطقة زيكيم المحاذية لقطاع غزة، وذلك بعد بلاغ عن رصد قطع في السياج الأمني. وقال الجيش الإسرائيلي إن عمليات التفتيش انتهت نافيا وقوع حدث أمني. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية المقررة اليوم في مدينة أم الفحم، وذلك احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم في حديث لإذاعة الشمس إن المظاهرة ستنطلق في تمام الساعة 6 من مساء اليوم من دوار العيون، على أن يبدأ التجمع عند 5:30. في قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس. وأفاد مجمع ناصر الطبي بأن المصابين 3 تعرضوا لإطلاق نار خارج مناطق سيطرة قوات الجيش شمال المدينة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بوقوع أضرار جسيمة لحقت بمنزل في قرية خليل اللوز جنوب بيت لحم إثر هجوم شنه مستوطنون، كما أفادت التقارير باقتلاع 110 أشجار زيتون وتخريب ممتلكات السكان في قرية دير شرف في نابلس. في السياق، نصبت القوات الإسرائيلية صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن القوات أوقفت مركبات السكان ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم إن رموزا وشخصيات مرتبطة بالمستوطنين تحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن التصريحات تضمنت دعوات لاستهداف سكان قرى فلسطينية ونسفها بشكل كامل. قال مسؤول أمريكي إن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي تقريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين بما يسمح باستئناف الحركة الطبيعية للنفط. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين يبحث عن مخرج من الحرب مع إيران. وقالت المصادر إن كين أوضح في أحاديث خاصة مع كبار مستشاري رئيس ترامب أن الخيارات المطروحة لتصعيد الصراع قد تأتي بنتائج عكسية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تهتز إيجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
1: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
2: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا البحر جميل، لكن الأمان أولا. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتيرو وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية، حفاظاً على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق، ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي، ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
4: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر.
0: عنب تالي سرها

0: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تظاهر صباح اليوم عشرات اليهود المتدينين في محيط أحد المقاهي في قلب مدينة القدس بهدف إجبار مالكه على إغلاقه بدعاء الحفاظ على قدسية يوم السبت. وفي المقابل تظاهر عشرات النشطاء الليبراليين والعلمانيين الذين شكلوا سلسلة بشرية عند مدخل المقهى. بدورها انتشرت قوات الشرطة وتمكنت من منع المتظاهرين من دخول محيط المقهى وسط اندلاع مواجهات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال مشتبه به دخل إلى مستوطنة عفرين بالضفة الغربية على متن مركبة مسروقة عقب إطلاق النار عليه، نافيا وجود مخاوف من وقوع عملية أمنية. هذا وكانت صافرة الإنذار قد دوت في المستوطنة تحسبا لتسلل موسى اللحين، فيما أعلنت الجبهة الداخلية لاحقا عن زوال الخطر. دعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في المظاهرة القطرية اليوم السبت في مدينة أم الفحم احتجاجا على استمرار الحرب في قطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال محمد أبو يسري محميد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم في حديث لإذاعة الشمس إن المظاهرة ستنطلق في تمام الساعة 6 من مساء اليوم من دوار العيون على أن يبدأ التجمع عند 5:30. في قطاع غزة أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأفاد مجمع ناصر الطبي بأن المصابين 3 تعرضوا لإطلاق نار خارج مناطق سيطرة قوات الجيش شمال المدينة. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية بوقوع أضرار جسيمة لحقت بمنزل في قرية خلايل اللوز جنوب بيت لحم إثر هجوم شنه مستوطنون. كما أفادت التقارير باقتلاع 110 شجرة زيتون وتخريب ممتلكات السكان في قرية دير شرف في نابلس. في سياق متصل نصبت القوات الإسرائيلية اليوم حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن القوات أوقفت مركبات السكان ودققت في بطاقاتهم الشخصية ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم السبت إن رموزا وشخصيات مرتبطة بالمستوطنين تحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن التصريحات تضمنت دعوات للاستيطان

0: أهداف سكان قرى فلسطينية ونصفها بشكل كامل. قال الحرس الثوري الإيراني إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحقق أهدافهما المعلنة والخبيثة خلال الحربين الثانية والثالثة ضد إيران، رغم ما وصفه بالجهود والإجراءات العسكرية والعمليات الإعلامية. وأضاف أن العدو سعى إلى تشويه الحقائق من أجل خلق فجوة بين الشعب والنظام في إيران، مشيرا إلى إحباط هذه المساعي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعتنا ومستمعينا سوا. بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله دايما بنستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. قليل من المواضيع بتثير كل هذا الكم من الأحكام المسبقة والنصائح الجاهزة، مثل موضوع السمنة. لكل شخص تقريبا في التفسير الخاص فيه، أكيد أكل زايد، قلة حركة أو نقص في الإرادة والرغبة، ولكن ما تكشفه الأبحاث في السنوات الأخيرة هو أن الصورة أعقد بكثير. السمنة ممكن تكون مرتبطة بعوامل وراثية هرمونية، بالنوم والتوتر، ببعض أنواع الأدوية والمزيد المزيد، كل هذا إلى جانب عادات تتراكم على مدى سنوات. بالمقابل، شهد علاج السمنة مؤخرا تطور كبير، بالذات بالعقد الأخير. لم يعد هناك حل واحد يناسب الجميع، بل أصبحنا نتحدث عن مسار علاجي متدرج يبدأ بالوقاية وتعديل نمط الحياة، ويمر بالدعم الغذائي والنفسي، ثم الأدوية والحقن، وقد يصل في بعض الحالات للجراحة. لذلك لم يعد السؤال بس كيف نخسر الوزن، بل كيف نختار العلاج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب.

0: طبعا هذه القفزة العلاجية بتفتح أيضا أبواب لأسئلة مهمة. هل السمنة هي عارض أم مرض؟ هل نتجه إلى الأدوية اليوم؟ يعني كيف عم تمشي الأمور بسرعة مفرطة منه؟ بالفعل عم نتأخر في بعض الحالات في استخدامها. هل نملك المعلومات الكافية عن آثارها بعد 10 و20 سنة؟ ومتى تكون الحقن علاجا طبيا ضروريا؟ ومتى تتحول إلى وسيلة تجارية لا تتماشى مع أهدافنا الصحية؟ وإنت منستمر بالعلاج المحافظ، وإنت تصبح الجراحة خيار منطقي. وسط كل هذا وين بتقع مسؤوليتنا الشخصية؟ كيف منشجع الإنسان على التغيير من دون ما نحمله الذنب؟ كيف نعترف بأن السمنة هي مرض معقد من دون ما نلغي دور الفرد ومسؤوليته؟ كل هذه المواضيع أكيد رح نطرحها اليوم بساعتنا القريبة على ضيفنا في الاستوديو. تحياتنا لإلك الدكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية، طب القلب الوقائي، السكري والسمنة، كذلك نائب مدير قسم الأمراض الباطنية ومدير وحدة الأيض في مستشفى لينياد وفي نتانيا، ومحاضر في كلية الطب إدلسون في جامعة أرييل. تحياتنا لإلك دكتور محمد.
1: تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
0: دكتور، كتير مرات منسمع عم بعمل كل شيء بس مش غادر. إلى أي مدى بالفعل موضوع الوزن والسمنة هي سيطرة شخصية أو عدم رغبة أو عدم إرادة، أو إنه بالفعل عم نحكي عن مرض زيه زي باقي الأمراض اللي بده تطرق يختلف عن اللي كنا ننظر له في السنوات الأخيرة؟
1: صحيح، وفي السنوات الأخيرة يعني في تعريف خاص وآخر للسمنة الزائدة، وحسب كل يعني المنظمات اللي اتعنا في الأساس في السمنة الزائدة يعني أصبح تعريفها في السنوات الأخيرة كمرض، وهذا إشي اللي هو جدا منيح، لأنه عمليا كل مرض في هناك له أسباب، في له طريقة تشخيص، وبالتالي في له كمان طريقة علاج. ولهيك يعني إذا منشوف أغلب المنظمات بلشت تتعامل معه كمرض، ولكن في طبيعة الحال السمنة الزائدة زيها زي أي مرض، فيه إلها أسباب اللي هي أنا ممكن أسميها أسباب لعادات معينة، وممكن تكون كمان السمنة الزائدة نوع من أنواع العوارض، أي إنها عارض لمرض آخر. يعني إذا بدنا نأخذ مجموعة العادات، السمنة الزائدة إحنا وإنت منبلش عملية نطلع في الوزن، باللحظة اللي إحنا منفوت طاقة على جسمنا أكتر من اللي بحاجة لإلها جسمنا، واللي هو عمليا بعدد السعرات الحرارية اللي منفوتها على جسمنا. كل سعرة حرارية إحنا مش بحاجة لإلها خلال النهار، جسمنا بشكل عام بيخزنها بشكل أوتوماتي، وبالتالي ممكن يخزنها على شكل سلاسل جلوكوجين، سلاسل سكر، ويتم تخزينها في الكبد أو في العضلات، وجزء من هذا الفائض السعرات الحرارية أو فائض الطاقة بيتم تخزينها على شكل خلايا دهنية اللي بتترسب في الأساس بالأعضاء الداخلية، وهذا ما يسمى بالدهنيات الحشوية أو الدهن الحشوي، أو في منطقة البطن، وساعتها احنا بنحكي على السمنة البطنية. ولهيك تعريف السمنة في السنوات الأخيرة كمرض هو عمليا تراكم الخلايا الدهنية في الأساس في البطن، وليس الوزن العالي على الميزان، وهذا جدا مهم. لأنه إذا أخذنا شخصين، شخص اللي عنده وزنه 100 كيلو جرام وفي الأساس بروح على الجيم وبعمل رياضة وعنده عضل، وشخص آخر اللي عنده سمنة بطنية وفي الأساس السمنة مركبة من الخلايا الدهنية، التنين وزنهم 100، التنين عندهم بي ام اي عالي، ولكن واحد عنده سمنة والشخص الثاني ما عنده سمنة. لهيك في السنوات الأخيرة كمان منشوف تغيير في تعريف السمنة وتحديد السمنة، وهو مش بس كل وزن عالي ومش بس كل بي ام اي عالي. لهيك قبل سنتين منظمة أطباء السكري الأوروبية والأمريكية قرروا أنه بالإضافة للبي ام اي مهم جدا كمان أنه إحنا نأخذ قياسات للجسم، فكل شخص اللي عنده محيط الخصر، محيط البطن أكثر من 88 للنساء، أكثر من 102 عند الرجال، علاقة أو الريشيو بين محيط البطن للطول أو محيط البطن لمحيط الخصر إن كان أعلى، بالتالي إحنا بحاجة ل رقمين، لقياسين أو لقياس واحد مع بي ام اي لحتى نعرف هل الشخص عنده سمنة زائدة ولا لا. فعمليا في عنا سمنة العادات اللي هي كل إشي إحنا منسويه مش صحي.
0: لحظة بس، أنا قبل ما نكمل لقضية مسببات والخلفية للسمنة، عمليا البي ام اي اللي إحنا اعتدنا إنه نحس ونشوف نصنف حالنا بأي فئة إحنا عمليا منتميين، اليوم في شكوك حول، بديش أقول مصداقية، ولكن حول دقة المعطيات اللي إحنا بنقدر نكسبها.
1: صحيح صحيح، البي ام اي هو أصبح رقم اللي هو غير دقيق بسببين أساسيات. السبب الأول لأنه عملياً لما احنا عرفنا السمنة كتراكم للدهون، فهو عملياً ما

0: أعطاني نسبة الدهون في الجسم، ولكن هو أعطاني رقم أعمى هتنسميه رقم، وبالتالي هو ما حدد لي كمية الدهون، وثانيا ما حدد لي مكان الدهون، لأنه احنا بنحكي على أنه المشكلة الأساسية في السمن الزائد هي الدهون المتراكمة في البطن. مقارنة مثلا في صبايا، أكيد بتعرف كتير صبايا اللي في عندهم تراكم للدهون في الحوض
1: وبالأوراق،
0: هدول ما في عندهم سمن زائد، هدول لا يعرفوا كسمن زائد، وإنما السمن الزائد هي تراكم للدهون في البطن. لهيك البي ام اي أصبح مش كتير دقيق، لأنه ما بيعطيني لا كمية ولا مكانا وين موجودة هاي الخلايا الدهنية. لهيك في هناك أهمية كتيرة للقياسات الإضافية اللي بنسويها، إن كان محيط البطن، إن كان علاقة محيط البطن بمحيط الخصر، بمحيط الحوض والطول.
1: نعم. إذا بدنا نرجع لقضية أسباب السمنة، مو قلت أنت أنه ممكن السمنة هي كمرض بين قوسين الرئيسي اللي إحنا من شخصه، وبين السمنة كعارض، شو هي الخلفيات المتعددة اللي إحنا مفروض نعرفها وتدعي لنا ضي أحمر ليش أنا عم بعاني من الوزن الزائد؟
0: طب في طبيعة الحال المجموعة العادات اللي إحنا بنسويها اللي غير صحية اللي ممكن تؤدي لسمنة زائدة، هي ممكن أن نفوت أكثر بكثير سعرات حرارية على جسمنا، وبالتالي تخزينها بيكون أكثر بكثير، فعمليا الأكل الكثير. ثانيا قلت الحركي. ثالثا وهذا جدا مهم هو النوم. في كثير ناس اللي بتهمل موضوع النوم. النوم هو جدا مهم وخاصة في السمنة الزائدة. النوم بيعمل مشكلة في الهرمونات، هرمونات الجوع والشبع، هرمون الليبتين والجريلين. النوم بشكل عام وخاصة السهر، وإسا فترة المونديال والسهر لساعات الليل
1: فرصة
0: بالضبط. بشكل عام إحنا منفوت على جسمنا سعرات حرارية أكثر بكثير من اللي إحنا بحاجة لإلها، وبالتالي النوم جدا مهم. رابعا وهذا إيش اللي جدا يعني بخصنا إحنا كمجتمع عربي، أو عدم وجود إطار معين اللي يشجعنا حتى إحنا نمارس نظام حياة صحي. إن كان هناك أماكن للرياضة، للمشي، محلات، ملاعب، وبالتالي هدول الأربع أسباب رئيسية بسمنة العادات اللي هو عمليا كثر الأكل، قلة الحركة، قلة النوم، وأشياء اللي إحنا يعني المجتمع أو القرى والمدن مش مهيئة لحتى إحنا نعيش حياة صحية، بالإضافة للأمراض.
1: نعم، قبل ما نطلع الأمراض دكتور، يعني ذكرت قضية السلوكيات اللي هي بسيطرتنا ومسؤوليتنا، ومسؤولية طبعا الـ الأمور الأخرى مثل البلديات وكل هاي الأمور اللي بتهيئ لنا الجو. مرات كتير إحنا بنسأل حالنا سؤال بالنسبة للسمنة تاعتنا، بنسأل هل سمنة الليل أو أكل الليل عفوا بتأدي أكثر للسمنة، أم إنه بالنهاية موازنة عدد السعرات الحرارية اللي بفوته هو اللي بهم؟ كلنا منخاف من الليل بعد الساعة 6 من قفل التوم من عدش نوكل. إلى أي مدى هذا
0: سؤال جدا حلو وممتاز. طلع جسمنا بحاجة لعدد سعرات حرارية معينة اللي فوتها على الجسم، وحتى كمان اللي بسمعونا يفهموا أو يقدروا يحسبوا لنفسهم عدد السعرات الحرارية اللي ممكن هم يفوتوها للجسم من خلال النهار، وزنك بعدد مرات الرياضة اللي أنت بتسويها في الأسبوع. إذا أنت شخص ما بعمل أي رياضة في الأسبوع، اضرب وزنك في 25، بتعمل مرتين ثلاثة في الأسبوع، اضرب وزنك في 30، بتعمل أكثر من 3 مرات، اضرب وزنك في 40. هذا الرقم اللي أنت بتحصل عليه هو عدد السعرات الحرارية اللي أنت بحاجة لها خلال كل يوم حتى تعيش، يعني مش حتى تنزل في الوزن ولا حتى تطلع في الوزن،
1: حتى توازن.
0: بالضبط. إذا بدك أنت تنزل في الوزن، هدول من هذا الرقم اللي أنت أخذته نزل كمان 700 سعرة حرارية، فأنت بتبلش تنزل. عمليا هذا اللي يسمى بعجز السعرات الحرارية. إسا لسؤالك، جسمنا ذكي جدا جدا جدا. جسمنا بشكل عام ما بهم بأي ساعة أنت بتاكل خلال النهار ولا ساعات الليل، طالما أنت عم تاكل من ضمن السعرات الحرارية المحددة لإلك خلال الـ 24 ساعة. يعني أكل الليل هو ما بيؤدي للسمنة، ولكن المشكلة في أكل الليل أنه هو يعني مش صحي. يعني أنت لما بتاكل وبتروح بتنام، أنت ما راح تنام بشكل منيح،
1: مريح
0: بالضبط، نفسك راح يكون فيه مشكلة، المعدة عندك والأمعاء راح تكون ملانة، وبالتالي راح تقلق خلال الليل، فهو عمليا مش صحي، لأنك أنت يعني فوتت بساعة غلط. تمام. ولكن ما بيؤدي للسمنة طالما أنت عم تأكل من ضمن السعرات الحرارية المحددة لإلك خلال الـ 24 ساعة. لهيك أكل الليل ما بنصح، ولكن مهم يكون من ضمن إطار السعرات الحرارية المحددة لإلك خلال

0: لانك انت عمليا حسبت السعرات الحراريه طلعوا 2000 سعره حراريه نزلت منهم 700 ضلوا 1300 سعره حراريه. لو بتاكل كل نهار شوكولاته 1300 سعره حراريه انت مش راح تنصع. ولكن شو القيمه الغذائيه اللي انا فوتها على جسمي؟ هون الاشي مهم. ممكن انت تاكل اشياء اللي هي صحيه وبالتالي الاشي الصحي اللي فوتته على جسمك من خضره من بروتين حيواني ومن كل هالامور تعود لجسمك بالفائده. وهذا الفرق بين السعره الحراريه لبين القيمة الغذائية اللي أنا فوتها على جسمي والإشي الصح اللي فوتته على جسمي حتى جسمي يعني يستغله وإحنا نقدر نستفيد منه.
1: نعم، يعني ما بيفرق مصدر السعر الحراري، ولكن بالنهاية القيمة الغذائية للمنتوج اللي إحنا بيدخل لأفواهنا هذا اللي بهم، لأنه القضية مش بس قضية وزن وسعرات حرارية، القضية قضية صحة. بعد إذنك يا دكتور محمد حيدر رح نخرج لفاصل إعلاني قصير، وبعدها رح نكمل بكتير أسئلة مهمة بتهمنا كمستمعات ومستمعين. خليكم معنا.
2: تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
3: نلفت عنايتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: عودة أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم، موضوع بلمس كل عائلة كل فرد، يعني إن كان بيعاني من السمنة الزائدة أو بالنهاية بده يحافظ على وزنه لحتى ما يعلى. وضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية طب القلب الوقائي السكري والسمنة. دكتور، قبل الفاصل بدينا هيك نحكي عن كل قضية السلوكيات اللي بطبيعة الأحوال إلها حيز كبير في خلفية ومسببات السمنة، ولكن مش بس سلوكياتنا بالآخر.
1: صحيح، طلع كمان في يعني باب كبير في السمنة الزائدة وهو سمنة الأمراض، وزي ما حكينا أنه في أنواع أمراض معينة في الجسم اللي واحد من أعراضه هو سمنة زائدة. يعني على سبيل المثال قصور الغدة الدرقية اللي هي موجودة في الرقبة عندنا وتنتج هرمونات T3 وT4 المسؤولين في الأساس عن إنتاج الطاقة، عند صبايا الصغار اللي بيعانوا من مشكلة تكيس المبايض أو اللي تسمى في الفترة الأخيرة بوليندوكرين أوفاريان ميتابوليك سيندروم، وهذا جدا مهم التغيير. الأشخاص اللي في عندهم كمان مشاكل في هرمونات أخرى زي اللي في عندهم المرض اللي يسمى كاشينج اللي هو عمليا إفراز كورتيزول كبير في غدة الأدرينال، أشخاص اللي في عندهم مشاكل جينية، يعني في هناك عدة أمراض جينية وراثية اللي كمان واحد من العوارض تبعتها هي سمنة زائدة. ولهون تيجي كمان أهمية جدا كبيرة لتشخيص السمنة، لأنه مش كل واحد اللي هو وزنه عالي احنا بحاجة نبلش له دغري بدايت رياضة وانك انت تاخد ادوية او تروح على عمليات احيانا. وهذا اشي اللي انا بنصح فيه وكل اللي عم بسمعنا، انه باللحظة اللي انت بدك تيجي تعالج السمنة الزائدة اول شغلة يسويها انك انت تتأكد انه السمنة اللي عندك هي مش بسبب مرض معين، وخاصة فئة النساء.
0: هذا دكتور، هاي المعلومة عمليا اللي انت بتذكرها بترجعنا لتدريجية تطور السمنة عند الشخص. يعني شخص فجأة خلال شهرين ثلاثة بزيد من وزنه اكس كيلوغرامات من دون تفسير من دون زيادة، هذه امور مفروض تضوي ضي احمر عند الشخص، ام انه السمنة السلوكية إلها يعني بتبلش فيها وفي تدريجية منطقية اكثر لربطها مع الامور؟
1: بلا شك انه السمنة السلوكية إلها الحيز او النسبة الأكبر بالسمنة الزائدة حول العالم، وتقريبا تصل ل 95%. 5% من الأشخاص عندنا السمنة هو كنوع من أنواع عارض لمرض معين. ولكن حتى نتأكد، وخاصة اللي انت حكيتين أشخاص اللي بيطلعوا في الوزن بشكل كتير سريع، أطفال اللي جيلهم أقل من 5 سنوات، أشخاص اللي السمنة عندهم ظهرت بسبب أو بسبب مش تراكم لخلايا دهنية، ولكن مثلا الأشخاص اللي بطنهم بعبي مي، فممكن يكون السمنة عندهم أو وزنهم الزايد اللي بلشوا يشوفوه بسبب تراكم للمي، وبالتالي بحاجة يشوفوا هلأ قدر الله في عندهم سرطان.

0: نمط معين اللي ممكن تساوي هذا الاشي. ولهيك مهم جدا قبل البداية بعلاج السمنة وتحديد علاج السمنة انه احنا نعمل تشيك ليست على فحوصات معينة اللي بحاجة ناخدها، واهمها هي فحوصات الهرمونات خاصة عند النساء وعند الصبايا.
1: نعم. قضية أخرى دكتور يمكن هي أكثر بنقدر نضمها لموضوع السلوكيات وهي سمنة الأطفال، يعني اليوم حسب المعطيات واحد من بين كل ثلاث أطفال بيعاني من السمنة الزائدة، وهذه نسب رهيبة. إلى أي مدى هذا الموضوع لازم يخوفنا، وإلى أي مدى طفل سمين هو بالغ سمين ومعرض أكثر للإصابة بالأمراض الأيضية المختلفة؟
0: سمنة الأطفال بلا شك هو موضوع جدا معقد، وإحنا عم نشوف تصاعد في الأرقام في السنوات الأخيرة بطبيعة الحال بسبب سلوكنا وبسبب الحياة اللي إحنا عايشينها، قلة النشاط الرياضي، دخول التكنولوجيا لحياتنا بشكل كتير كبير، تعرض للشاشات بشكل جدا كبير، عوامل وراثية. فبالتالي إذا طفل عنده أب أو كلا يعني الوالدين إن كان الأم والأب عندهم سمنة، فبالتالي نسبة ظهور السمنة عنده أعلى، بتكون النوع الأكل اللي بنفوته على جسمنا الفاست فود وكل هاي الأمور أدت لظهور سمنة زائدة بنسب كتير كبيرة خاصة عند الأطفال.
1: مفروض تخوفنا؟
0: أكيد أكيد أكيد. الطفل
1: ما نحب الطفل المعجعج اللي وين أنت مفروض بأي جيل مفروض تخوفنا؟ يعني بيخلق الطفل منحب صحته معاه.
0: تمام. بشكل عام السمنة الزائدة عند الأطفال أقل من جيل 5 سنوات وهي سمنة مفرطة، مش لأنه حلاوة وخدوده شوي كبار ونغنوش، لا، لأنه عنده سمنة مفرطة، إن كان التكتل في البطن، إن كان الإجرين الكبيرة وتكتل وظهور طبقات في الإجرين، عملياً هذا الإشي لازم يعطينا هيك ضي أحمر، وبالتالي نفحص ليش الطفل هذا بأقل من 5 سنوات صار عنده هاي السمنة الزائدة. وبلا شك تغيير السلوكيات هو أحد أهم أسس علاج السمنة عند الأطفال. يعني واحدة من الشغلات اللي أنا بحكيها دايما، إذا أنت ما بدك ابنك إنه ينصح، أول شغل يسويها زيح من البيت كل الأشياء اللي هي بتنصح الولد، إن كان شوكولاتة، إن كان أشياء اللي هي فاست فود، نروح على الأشياء الطبيعية، نأكل الأشياء بشكلها الطبيعي، وهذا واحد من أهم الأمور اللي بحاجة إنها تتساوى. بالنسبة لسؤالك لموضوع التعرض لخطر ظهور أمراض نتيجة للسمنة الزائد، احنا بنعرف إن السمنة الزائد وخاصة الخلايا الدهنية اللي موجودة في البطن هي تعتبر خلايا أو غدد اللي بتفرز مواد التهابية بشكل كتير كبير، وبتؤدي أيضا لظهور عوامل مؤكسدة في الجسم، وبالتالي هذا كله بيؤدي لأمراض قلب أو دموية، لأنه بصير فيه تصلب للشرايين وتسكير في الشرايين، وبالتالي جلطات قلب ودماغ، ممكن يؤدي لظهور السكري. احنا بنعرف انه العامل الرئيسي لظهور السمنة الزائدة هي حالة اللي تسمى مقاومة انسولين. احنا عندنا انسولين بكميات كتير كبيرة في الجسم، ولكن الانسولين ما عم بيعمل بشغله، ما عم بفوت السكر على العضلات، ما بفوت السكر على الكبد، والإشي الوحيد اللي عم بيقدر يسويه هو فقط انه ينتج خلايا دهنية، وبالتالي السمنة ممكن تؤدي ل تقدم حالة مقاومة الإنسولين، وبالتالي مقاومة الإنسولين ممكن تؤدي لظهور سكري من النوع الثاني. خاصة لهيك إذا منشوف 90% من الأشخاص اللي عندهن سكري النوع الثاني هن أشخاص اللي عندهن سمنة زائدة. صحيح. بالإضافة لأنه ممكن يعني إحصائيا السمنة أو الأشخاص اللي هن عندهن سمنة زائدة هن أكثر عرضة أنه يصير في عندهن أنواع معينة من السرطانات، وخاصة سرطان الجهاز الهضمي. إحنا بنعرف أنه كمان هدول الأشخاص عندهم نسبة أكبر أنه يظهر عندهم التهاب البنكرياس، التهاب أعضاء معينة خاصة في الجهاز الهضمي، وبالتالي السمنة الزائدة. يعني في الزمانات أجدادنا كانوا يحكوا البرد سبب كل علة، أنا من هون وبعلنها عبر الراديو تبعكم، السمنة هي سبب كل علة، ولحتى أنت تعيش حياة صح وتقلل من خطر إصابتك في الأمراض بحاجة تعالج السمنة إذا عندك عن جد سمنة زائدة.
1: نعم دكتور، بحاجة نعالج السمنة، وكلنا بنعرف وكل واحد بيعاني من الوزن الزائد بيطمح وبحب وبيقدر، ولكن احنا بنعرف انه المهم اليوم مش سهلة، ليش؟ مش بس قضية إرادة او قلة إرادة، ولكن في عوامل ومغريات كتيرة في شعور بعض الأشخاص، وكأنه في لكل إنسان بجيل معين وزن معين، بنطلع بننزل بالوزن، بنعمل حمية كيتو، حمية الوزن الصوم المتقطع، ولكن في النهاية بنرجع للوزن تاعنا اللي كنا فيه قبل ما نبلش أي حمية. إلى أي مدى هذا الشعور، أم إنه عن جد في هيك إشي سيت بوينت معين أو إنه وزن معين اللي شو ما بدنا نعمل ما نرجع له في نهاية المطاف؟
0: طلع وفي وزن معين صحي اللي احنا بحاجة انه

0: يحصل له تمام في حياتنا، حتى احنا برضو ما يصير في عنا امراض، وحتى نعيش حياتنا صح، ننام صح، نشتغل صح، ونعمل كل حياتنا اليومية بشكل صحيح، لازم نوصل لوزن معين. ولكن النقطة اللي انت بتحكيها جدا مهمة، اليوم لما انت بتتعاملي مع شخص، بدي اخدك هيك على مثال صغير، لما انت بتتعاملي مع شخص وهذا الشخص كل يوم سلوكه غير، هل انت رح تكسبي ثقة هذا الشخص؟
1: لا
0: ابدا لا. وهذا اللي بيصير مع جسمنا. جسمنا لما احنا منفوت كتير يعني انظمة غذائية في حياتنا، يوم كيتو، يوم لو كارب، يوم هاي بروتين، يوم هيك يوم هيك، جسمنا ببطل يثق فينا انه عن جد احنا بدنا ننزل في الوزن. وهذا يفسر من ناحية علمية بيولوجية وحتى هيستولوجية على شكل خلايا الدهنية. احنا لما ببلش ننزل في وزننا، اول اشي بيطلع من الجسم هو عمليا المي، السوائل، وبالتالي الخلية الدهنية بتضلها محافظة على شكلها. ليش؟ لانها متأكدة انك انت بدك اخرى كم من يوم تفرط الدايت وترجعي لحليم العادتها القديمة،
1: هذا اللي بيصير،
0: تأكل وتشرب والاشياء الغير صحية. فحتى الجسم ما يتعب نفسه ويكمش الخلايا الدهنية، يصغرها للخلايا الدهنية، بخليها كبيرة، لأنه بعد كم من يوم بدك ترجع لنفس العادات. وبالتالي هو هذا الوزن الزائد اللي احنا مش الزائد آسف ثبات الوزن اللي احنا بنسميه في اللغة العلمية البلاتو. احنا وصلنا لمرحلة انه جسمنا ما عم بيقدر ينزل في الوزن، لأنه من جهة بطل يسدينا، ولكن من جهة احنا رجعنا لعاداتنا. لهيك بهيك حالي نصيحتي شغلتين. الشغل الأولى، استمر لأكتر فترة زمنية أنت بتقدر تلتزم بهاي الدايت اللي أنت اخترتها لنفسك بغض النظر شو نوع الدايت،
1: اللي هي سيرورة حياة بطبيعة الأحوال ومش برنامج
0: 100%، تحولها لنظام حياتك. تنين، لما أنت بتشوف وزنك ثبت، غير شغلتين، أو أنت بتزيد من عجز السعرات، يعني عمليا إذا أنت كنت تأخذ 1300 نزلها لكمان شوي صغيرة، أو زيد من النشاط الرياضي عمليا، أو بتقلل الطاقة اللي فايت على جسمك، أو بتزيد من حرق الطاقة اللي هي مخزنة في جسمك. وهذا الحل لأي مرحلة بلاتو أو ثبات وزن إحنا من يعني بنعانيه خلال مرحلة نزول في الوزن.
1: نعم دكتور، كلنا بدنا ننزل بالوزن، أكيد في محاولات كتير من قبل كتير ناس، وذكرت في سياق حديثك إنه القضية مش قضية جمالية، قضية خلايا دهنية اللي هي عرضة أكثر لتطوير التهابات وكلياتها، هاي الأمور في حالة مرضية بدها علاج. الشخص اللي مش قادر يتقدم في الموضوع مش بإيده، شو هي خطوات العمل؟ شو نعمل؟
0: طلع كل شخص بحاجة ينزل في الوزن أو بعاني من السمن الزائدي، بحاجة يكون في عنده ثلاث أمور أساسية. الإشي الأول والأهم إنك أنت عن جد تعرف إنه في عندك مرض السمني، كمان مرض
1: نعترف.
0: لحظة بالضبط، نعترف بيننا وبين نفسنا إنه في عنا حالة مرضية، لأنه باللحظة اللي أنت بتعترف بالشيء أنت رح تعالج الشيء. فاستيعابنا للمشكلة هاي أهم خطوة. ثانيا هو الدعم لهذا الشخص اللي بده ينزل في الوزن. جماعة يعني أنا عندي عيادي وبسمع كتير ناس اللي هي بتيجي لعندي لأنه ما في حدا اللي يدعمها ويحكي لها كلمة منيحة وكلمة تشجيع حتى تبلش بهذا المسار اللي هي فايت له والسيرورة خسارة الوزن. مهم جدا إذا في عنا ابن اللي بده يبلش علاج، أخت، أخو، امرأة، أي حدا بده يبلش علاج للسمن الزائد، مهم جدا انه ندعمه، مهم جدا انه احنا نحكي له كلام تشجيعي. هاي وفي هناك دراسات كبيره
1: كتير بتكون في اهانات للشخص،
0: صحيح، وتنمر، وهذا نعم. الشيء هذا الشيء بيؤدي لاكل عاطفي اكثر وبالتالي لزياده وزن بشكل اكبر. ولهيك في هناك دراسات كتير كبيره اللي بتقارن بين الاشخاص اللي اخذوا دعم نفسي خلال فتره نزول في الوزن مقارنه بالاشخاص اللي ما اخذوا دعم نفسي، وشافوا ان الاشخاص اللي اخذوا الدعم النفسي كان في عندهم قابليه ان ينزلوا في الوزن واستمراريه بكثير اكثر. لهيك الدعم النفسي جدا مهم. اسف. الشغله الثالثه وهي ان نعرف بالضبط شو معايير بدايه علاج السمنه. حسب المعايير الجديده، هي مش جديده يعني، بالسنوات الاخيره كل شخص اللي في عنده بي ام اي اكثر من 27 مع وجود عامل خطر آخر، يعني عنده سكري، دهنيات مرتفعة في الدم، ضغط مرتفع، بصير في عنده حالة اللي اسمها أوبستركتيف سليب أبنيا اللي هي عمليا انقطاع النفس خلال النوم، أو إنه في عنده مشاكل في المفاصل. هاي المجموعة بي ام اي أكتر من 27 بلوس واحدة من هدول الشغلات، أو بي ام اي أكتر من 30 من دون هاي الأمور، هدول أشخاص اللي بحاجة يبلشوا علاج للسمنة. تمام؟ الآن العلاجات كثيرة وموجود منها بالسوق وحدث ولا حرج، إشي قانوني وإشي غير قانوني، ويمكن ناس تعرف أكتر مني أسماء الأدوية كتر ما بيشوفوا على السوشيال ميديا، وهذا خطر بحد ذاته. ولكن حجر الأساس في بداية علاج السمن الزائدة هن شغلتين مهمات: عجز السعرات الحرارية وحرق السعرات الحرارية. ما في غنى عن إنك أنت تلتزم بنظام حياة صحي، ما في غنى إنك أنت تلتزم بنظام أكل صحي. فبالتالي إذا بيطلع لك سعرات حرارية معينة خلال النهار، حجر الأساس إنك أنت تقلل من عدد هذا من هاي السعرات الحرارية. ثانيا إنك تعمل رياضة، والرياضة أنا يعني دائما بحكيها، واللي متابعين على الإنستغرام بعرف جملة المشهورة إنه ولا حدا بطلب منك إنك أنت تتسلق جبال ولا إنك تنط حواجز، امشي ولكن امشي بذكاء. جسمنا حتى يبلش يحرق خلايا دهنية بحاجة نوصل لنبض معين، والنبض هو 220 ناقص عمرك اضربه 70%. يعني واحد اللي عمره 30-40 سنة، 220 ناقص 40 180 ضرب 70%، يعني بده يوصل ل 135-140 نبضك وانت تعمل رياضة. الآن الرياضة اللي انت بتحبها، تحب تمشي تهرول تركض تسبح تتنط تحط اللي بدك اياته، ولكن مهم جدا انه خلال الرياضة نبضك يوصل لهاي الحالة.
1: مجبورة أسأل بناء على اللي ذكرته، ربع ساعة رياضة خفيفة ولا خمس دقايق رياضة اللي هي مكثفة أكثر؟ يعني نركض خمس دقايق ولا نمشي نص ساعة ونتمشى وعلى مهلنا مع خراريف على الجوانب؟
0: ممتاز، طلع سؤالك جدا مهم، ومهم أنه نشرحه كمان. اليوم لما أنا بدي أعمل رياضة اللي هي انتنسيف عالية، تمام، جسمنا بيستغل في الأساس الجلوكوز، يعني بيستغل السكر اللي موجود في الجسم، وهو أقرب مصدر إنه يستغل منه الطاقة. تمام؟ فهو عمليا هم بيحرق سكر، هو ما بيحرق خلايا دهنية. فلحتى إحنا نبلش نحرق خلايا دهنية، إحنا بدنا فترة زمنية أطول برياضة اللي هي مش انتنسيف، هي مش بشدة عالية.
1: نعم.
0: تمام؟ هون ببلش جسمنا يستغل الطاقة اللي هي مخزنة في الخلايا الدهنية، ومش الطاقة اللي موجودة في السكر بشكل مباشر. لهيك إذا أنت حابب أنك أنت تكون رياضي، فطبعا الرياضة الانتنسيف العالية المكثفة هي المحبذة. ولكن إذا أنت بدك تخسر من وزنك، أنت بحاجة أنك تعمل لفترة أطول شوي بنبض عالي شوي ومش بمكثف. هذا الفرق بين الشغلتين. هل أنا بدي أعمل بادي بيلدينج ما يسمى بألعب حديد وأبني جسمي وهيك، ولا أنا بدي أحرق خلايا دهنية؟ في فرق بين الشغلتين.
1: نعم، وهذا برجعنا لقضية أهدافنا في الخطة العلاجية. ذكرت العديد من الأمور وعم بتخيل مرض زي أي مرض تاني، مرض القلب أو أمراض سرطانية، وكل هاي الأمور مفروض نقوم بالتشخيص، الخلفية نشوف شو السلوكيات تبعت الشخص، وبناء عليه عمليا من نبني ومنحيك زي معين لهذا الشخص حسب معطياته، وبناء على هيك عمليا كمان بتكون الخطة العلاجية. مرات كتير منحاول مع النظام الغذائي، منحاول بكل الطرق، ولكن بحاجة لإشي يدفشنا. واليوم آخر سنتين كتير عم نسمع عن التدخلات الدوائية العلاجية، الأعشاب، الأبر. خلينا نحط شوي تنظيم في كل هذه المعلومات، بالذات إنه إحنا موجودين في عالم السوشيال ميديا، بطلنا نعرف شو صح وشو غلط.
0: صحيح طبعا. حسب المعايير اللي حكيتها، كل شخص اللي في عنده بي ام اي اكثر من 27 مع عامل خطر معين، او بي ام اي اكثر من 30 وجرب انه ينزل بالحاله اللي عمليا التزام بنظام غذائي معين او برياضه معينه، ولكن ما نجح انه يوصل للهدف. والهدف بشكل عام انك انت توصل لبي ام اي اللي هو منيح، اللي هو اقل من 25، هو انك توصل عمليا لقياسات اللي فيها للامرأة أقل من 88 محيط الخصر وأقل من 102 للرجل. تمام؟ الأشخاص اللي حاولوا إنهم يلتزموا بدايت معين أو إنهم يعملوا رياضة وما وصلوا للهدف تبعهم، هون بيجي الموضوع الآخر وهو العلاج الدوائي. ولما إحنا بنحكي عن العلاج الدوائي، اليوم يعني ملان كتير أدوية في الأسواق اللي بتعالج السمن الزائدة، منها اللي بنقدر ناخده عن طريق الحب الحبوب. في هناك ثلاث أدوية أساسية اللي موجودة عندنا هون في البلاد: الدواء الكسينيكا، الدواء الرازين، ودواء الكونتريف، وكلاتهم بخففوا من استهلاكنا للسعرات الحرارية

0: بتعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: نلفت عناياتكم أن هذا البرنامج معد. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وموضوع السمنة، السمنة الزائدة والمفرطة اللي بيعاني منها الكثير من الأشخاص، بالذات لما بنحكي عن مجتمعنا العربي النسبة هي أعلى للأسف الشديد. وضيفنا في الأستوديو الدكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية، طب القلب الوقائي، السكري والسمنة. دكتور، قبل الفاصل بلشنا نحكي عن الدفش اللي ممكن نعطيها للأشخاص اللي معنيين وبدهن وعندهن الرغبة في إنزال وزنهن لأهداف صحية، كيف الإشي بتم ولمين وكيف؟
1: تمام، احنا قبل الفاصل حكينا انه كل شخص اللي في عنده بي ام اي اكتر من 27 مع عامل خطر اخر او اكتر من 30 وجرب انه ينزل في الوزن عن طريق الدياتا، عن طريق رياضة، وما زبط معاه، المرحلة اللي وراها بتيجي التدخل الدوائي. وحكينا كمان انه في هناك مجموعتين من الادوية، المجموعة اللي بتتاخد عن طريق الحبوب، ثلاث ادوية اساسية، دواء الرازين ودواء الكونتريفل اللي هنا بيشتغلوا على الدماغ بخففوا من إحساسنا بالجوع، فبالتالي إحنا نأكل أقل، ودواء آخر اللي اسمه أورليستات أو الكسينيكال اللي هو عمليا بخفف من امتصاص الدهن بالجهاز الهضمي. هاي الأدوية هي منيحة، ولكن المشكلة الأساسية فيها مشكلة شخصية اللي أنا أعتقدها أنك أنت بحاجة تأخذها أكثر من مرة خلال النهار حبوب، وبالتالي أنت رح تصير تتعامل مع نفسك كواحد اللي عنده مرض وبدي أخذت الحبة وما أخذتش الحبة ونسيتها وينها وين حطيته الدواء، وبالتالي هاي بحد ذاتها مشكلة، لأن إحنا بهمنا بالآخر أنك أنت لما تيجي تختار دواء معين كمان تختاره حسب قابليتك لهذا العلاج. يعني في أشخاص اللي ما بيحبوا يأخذوا إبر لأنهم بخافوا من الإبر، مع أنه إسا الإبر صارت أصغر، الإبر صارت أقل من ناحية مليمتر، وبالتالي ما بتوجع أغلب الإبر، وبفضلوا أنهم يأخذوا حب. ففي هذا هاي الأدوية وبشكل عام بتنزل بين 5-7.5% خلال 3 أشهر علاج. المجموعة الثانية وهي مجموعة الإبر اللي هي منتشرة بشكل كتير كبير، أنا بدي أحكي عن اللي مصادق عليهن هون عندنا في البلاد، وهني مجموعتين، مجموعة السيماغلوتايد اللي هو دواء الويجوفي، ودواء الليراغلوتايد اللي هو الساكسندا. الساكسندا بتاخد إبرة في اليوم، الويجوفي بتاخد مرة في الأسبوع مع جرعات اللي احنا بنطلع فيها كل شهر. والدواء الآخر اللي هو، وهي المجموعة في الأساس قبل ما نحكي عن الدواء الآخر، هاي المجموعة بتحتوي على بيبتيد، هذا البيبتيد موجود في جسمنا اسمه جي ال بي 1 جلوكاكون لايك بيبتايد اللي هو موجود في الجهاز الهضمي تبعنا، ووظيفته انه يحفز انتاج الانسولين السليم المضبوط من البنكرياس. واللي شافوه انه الاشخاص اللي في عندهم سمنة زائدة عندهم الجي ال بي 1 هذا بشكل طبيعي كتير واطي في الجسم، فالهدف من انه احنا نعطي هاي الإبرة واحنا نعدل من مستوى الجي ال بي 1، وبالتالي بصير في افراز افضل للانسولين الصحيح، وبالتالي الجسم بيستغل فائض الطاقة بشكل أفضل ونبلش إحنا ننزل في الوزن. ولكن
0: الوزن وتحسين مستوى السكر في الدم
1: بالضبط، لهيك العلاجات هاي كمان مناسبة للي عندهن سكري وما مش شرط يكون عندهن سمنة زائدة، بالإضافة لأنه جي إل بي 1 بيشتغل على محلات معينة في الدماغ اللي بتحس بتنزل من شعور الجوع، بتزيد من شعور الشبع، وتالت شغل هن ببطئوا من خروج الأكل من الجهاز الهضمي وخاصة من المعدة، ولهيك الإنسان بحس حاله أنه شبعان أغلب النهار، بطنه ملان وما بيقدر يفوت أكل. ها مجموعة الويجوفي والساكسندا اللي تنتمي لعائلة الجي إل بي 1 أجونست. في كمان دواء اللي هو مركب من الجي إل بي 1 أجونست ولكن أيضا مع بيبتيد آخر اللي اسمه جي آي بي، وهو دواء التريزيبيتايد اللي هو عمليا المونجارو اللي هو منتشر بشكل كتير كبير في الفترة الأخيرة، كمان بيشتغل بنفس النمط زي الجي إل بي 1. الأشخاص اللي حاولوا كذا مرة إنهن ينزلوا في الوزن عن طريق أنظمة غذائية وما زبط معهن وعندن معايير بداية العلاج

0: الدوايين المناسبات لإلهن هن عمليا المونجارو والويجوفي التريزيبيتايد والسيماجلوتايد، ولكن أشدد فقط بوصف الطبيب وفقط بمتابعة طبية.
1: وهون أنا بدأ أفوت.
0: تفضلي.
1: أول شغلة، إحنا اليوم بنعرف إنه أهمية الوصف الطبي، ولكن للأسف الشديد حسب كيف هيك بنسمع في كتير حالات إنه كأنه في تناقل لهذه الإبر بين أفراد بين أشخاص، وحتى في هيك إيد خفيفة على الزناد في كل قضية إعطاء هذه الأدوية. إلى أي مدى بالفعل لما نفش تصميم على المعايير الدوائية والمعايير حتى إذا يأخذ أو ما يأخذ الشخص ممكن يكون في خطر على صحة الإنسان نفسه؟
0: 100%. وهون احنا نفتقر لإيش اللي اسمه رقابة. إن كانت
1: رقابة، ما في رقابة، ما بنقدر، في رقابة ولكن مش بالمقدار الكافي، يعني مضطرين نقول
0: صحيح. يعني احنا بدنا نحكي رقابة على إعطاء الأدوية إن كان في الصيدليات أو إنه الحصول على الأدوية. ما في عنا رقابة اللي عن جد تفحص مين بأخد هذا الدواء مع روشيتا، مين بأخده من دون روشيتا، هل بحاجة لإله ولا مش بحاجة لإله. وثانيا الرقابة الإعلامية، وأنا من هون عن طريق منصتكم بدي أحكي إنه إحنا في عندنا مشكلة كتير كبيرة، وهو سهولة وصولنا للمعلومات اللي هي مش مظبوطة على السوشيال ميديا، خاصة إن كان إنستغرام فيسبوك وكل هالأمور. والمشكلة الأكبر إنه الناس بتسمع للأشخاص الغير مهنيين وبتصدقهم أكثر بكثير من الأشخاص المهنيين اللي هني بيتعاملوا مع هذا الإشي. يعني في الفترة الأخيرة، واسمحي لي أني أتطرق لهذا الموضوع، عم نشوف أنه في هناك إبرة جديدة اللي اسمها ريتاتروتايد اللي هي داخلة بشكل كتير كبير في السوق. في مشكلة أنه الناس عم تتناولها يعني عن طريق السوشيال ميديا، إبرة اللي هي منيحة ولكن هي بعده مش مصادق عليها في البلاد عندنا هون، وبالتالي سهولة وصول المعلومة الطبية لبيوتنا لتلفوناتنا لحياتنا، في هون مشكلة اللي احنا بحاجة، أو بالأحرى المشكلة هي الرقابة، وبالتالي الرقابة الأصح والمنيحة بتخفف من استخدامنا لهاي الإبر بشكل اللي هو مش صحي ومش منظم.
1: يعني هيك عشان إن نرتب كل المعلومات، هنالك حقن اللي بالفعل ممكن إنها تنعطى إن كان لمرضى السكري أو للأشخاص اللي بيعانوا من السمن الزائدي، هنالك ضرورة بمراقبة طبية، كمان متابعة طبية مكثفة من قبل الطبيب اللي بيوصف عمليا هذه الأدوية، ممنوع منعا باتا أخذ معلومات من السوشيال ميديا لأنها ممكن كثير مرات تكون مضللة، وهذا نضيفه بين قوسين البيع الأسود أو سوق السودة في كل موضوع الإبر هاي والحقن هاي اللي بشتريها من صيدلية ولكن ببيعها بأسعار تاني، فنكون كمستهلكين أو كأشخاص حذرين كثير بهذا الموضوع.
0: صحيح. وموضوع المراقبة الطبية هي تكمن كمان بظهور العوارض الجانبية اللي ممكن تكون لها الأدوية. يعني في طبيعة الحال أي دواء اللي هو مركب بشكل كيميائي، احنا في هناك عمليا الاشخاص عرضه انه يصير في عندهم مضاعفات، وخاصه مضاعفات على الجهاز الهضمي، ان كان استفراغ ان كان اسهال، شعور بالتقيؤ، ممكن احيانا حتى بنسب كتير بسيطه جدا انه يعمل التهاب في البنكرياس، ممكن يؤدي عمليا لمشاكل صحيه جدا متقدمه. وبالتالي المراقبه الطبيه خلال العلاج مع الادويه هي تكمن باهميه اولا تحديد الجرعه لمين مناسب اصلا هذا الدواء الجرعه، وثالثا كمان مراقبه للعوارض الجانبيه اللي ممكن تظهر خلال العلاج بهاي الادويه.
1: مين ممكن ما يناسبش هذه الادويه عمليا؟
0: بشكل عام الادويه كلياتها امنه، ولكن في هناك مجموعتين من الأشخاص اللي ممنوع منعا باتا إنهم يأخذوا هذا الدواء. كل شخص اللي كان في عنده التهاب في البنكرياس نتيجة لاستخدامه هاي الأدوية،
1: نعم.
0: يعني استخدم هاي الأدوية وظهر عنده التهاب في البنكرياس اللي شايله يسمى بنكرياتيتس، إذا بحالة ظهر فالأفضل ممنوع تكرار، إنه بتعرف إنه هذا الدواء مش مناسب لإلك. وثانيا حاليا بعدها الشركة المصنعة بتحكي على إنه الأشخاص اللي في عندهم تاريخ شخصي أو تاريخ عائلي لسرطان الغدة الدرقية من نوع معين اللي اسمه MTC، هدول الأشخاص كمان ممنوع منعا باتا إنهم يأخذوا هذا الأدوية، لأنه ورجت الأبحاث على الفيران مش على البني أدمين إنه ممكن إنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية. هدول الفئتين ممنوع يخدوهن، ولهيك مهم جدا انه
1: الشخص عم بياخد هذه الحقن وبمارس اكله عادي كيف كان قبل وما بيعمل رياضة، هل في سحر في هذه الحقن ام انه بالنهاية في مسؤولية شخصية على الشخص؟ ما بدنا نعمل
0: يوقف الدواء يطلع بالوزن اكتر من كيف كان.

0: تمام. الهدف تبعنا من انه احنا ناخد الابر هو انه يعطينا هذا البوش اب شوي، انك انت يعني عمليا تحاول انك توازن بالاكل اللي انت بتفوته على جسمك، ولكن الشيء الضامن الوحيد على انك انت تحافظ على وزنك لفترة زمنية اطول هو اتباعك نظام حياة صحي، ان كان بطريقة اكلك وبطريقة حركتك. لهيك اغلب الاشخاص اللي بياخدوا الأدوية مش عن طريق طبيب ومش عن طريق متابعة طبية، وسمعنا كتير باللحظة اللي بوقفوا الدواء بيطلعوا بالوزن وبيطلعوا بشكل كتير كبير. فلهيك هون بتيجي أهمية المراقبة الطبية، وهون بتيجي أهمية الاستمرارية بنظام حياة صحي، ومش بس عشان أنزل هالأكم من كيلو لأنه عندي عرس أو مناسبة.
1: نعم بضحك لأنه هيك الأغلب بمشي يعني في مرحلة معينة اللي إحنا عمليا مفروض نوقف فيها الدواء، وهنا إحنا بتستمر مسؤوليتنا الشخصية بمتابعتنا.
0: إذا إحنا بدنا نحدد بشكل علمي طبي، السمنة هي مرض مزمن، والأدوية اللي بناخدها المفروض إنه ناخدها بشكل علمي، إذا بدنا نحكي على علم وطب بشكل نيتو يعني، فالمفروض إن ناخدوها كل الحياة.
1: طب أنا بدأ أكون قاسية على هذه الأدوية من محل اللي عن جد منحب إنه نكون مطمنين. دكتور عم نحكي عن حقن اللي 3 سنين 4 سنين يمكن عملت تجارب سابقة، ما بعرف إلى أي مدى عندنا معلومات كافية حول تأثيرها كمان 10 و20 و30 سنة.
0: لا هي الأدوية مش 3 4 سنين، هي صلها تقريبا،
1: هي وصلتنا عمليا صحيح،
0: وصلتنا بالضبط، هي صلها تقريبا من 2006 و2008، يعني
1: مش حوالي 20 سنة
0: موجودة من يعني من بإطار الأبحاث العلمية وبإطار الاستخدام لأشياء تانية وخاصة لمرضى السكري. طالما ما في هناك أي إشي اللي يمنع إنك أنت تأخذ هذا الدواء زي اللي حكيناه البنكرياتيتس أو تاريخ للسرطان، ما في هناك أي خطر على هاي الأدوية، وبل بالعكس كل النظريات اللي كانت تحكي على أنه مثلا ممكن يؤدي لعقم هذا الإشي ما أثبت علميا، وبالعكس يعني أثبت أنه بيساعد الرجال، وقبل فترة حكيت عن هذا الموضوع بالنسبة للخصوبة أنه ممكن يؤدي لمشاكل نفسية كتير متقدمة، هذا الإشي أثبت علميا أنه هو مش كتير صحيح بعدة دراسات. بالتالي كل نظرية اللي هي يعني كمان مرة حتى ما ينفهم إن أنا بشجع وإسا الكل يروح ينزل على الصيدليات ويشتري هاي الأدوية،
1: لا احنا حكينا بشكل واضح وفي مسؤولية شخصية، في أهمية لمراقبة
0: مراقبة فقط عن طريق الطبيب،
1: ما في حل سحري.
0: احنا بنحكي علم، احنا بنحكي علم عن هاي الأدوية، إنها أثبتت إنها أدوية آمنة صحية وممكن استخدامها طالما احنا بنستخدمها بالطريقة الصح مع العناوين الصح مع الأشخاص والأطباء اللي هن مسؤولين عن هاي العلاجات.
1: نعم دكتور، وين منشوف السمنة كمان 20 و30 سنة، وهل في بعض الشغلات اللي احنا اليوم منشوفها محتمل نقول عنها كمان 10 و20 سنة؟ كيف فكرنا هيك؟
0: للأسف التوقعات هي مش كتير منيحة بالنسبة للسمنة،
1: بالرغم من التدخلات الطبية اللي عم بتكون. احنا ما حكينا عن العلاجات الجراحية لأجل ضيق الوقت، ولكن هذا أيضا
0: صحيح من التوقعات، والتوقعات يعني الـ WHO بتحكي عن أنه في سنة 2035 رح يكون نسبة السمنة كتير عالية. احنا اليوم عم نحكي على 1 لـ2 من بين 4 لـ5 أشخاص عندهم سمنة زائدة حول العالم. التوقعات بتحكي أنه 3 من كل 4 3 من كل 5 رح يكون في عندهم سمنة زائدة. لهيك التوقعات هي للأسف مش كتير منيحة، ولكن هون كمان برجع وبحكي هون في مسؤولية شخصية، كل واحد بشوف عنده سمنة زائدة على نفسه يبلش من إسا، والمفروض كان يبلش من امبارح، ولكن بما أنه اليوم كان لقائنا فعمليا يبلش من إسا يفكر شو هي الطرق الصحيحة حتى هو يعالج السمنة اللي عنده، حتى يقي نفسه من الأمراض اللي ممكن أنها تظهر مستقبلا.
1: نعم يعني مع هذه النصائح وهذه المعلومات أنا كتير بدي أشكرك دكتور محمد حيدر، أخصائي الأمراض الباطنية طب القلب الوقائي السمنة والسكري. بالفعل حكينا اليوم عن موضوع جدا عملي جدا مهم وبهم كل واحد وواحد فينا، كل عائلة للأسف الشديد عم نحكي عن نسب عالية لأشخاص بيعانوا من السمنة، ما في عائلة ما فيها أشخاص بيعانوا من السمنة، ونتأمل الرسالة تكون وصلت
0: إن شاء الله. وشكرا لكم على الاستضافة.
1: نعم أكيد أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل إنكم استفدتم من الموضوع اللي طرحناه والنصائح الكثير اللي ذكرناها. حاولنا هيك من خلال حلقتنا لليوم إنه نبث رسالة معينة، نكسر بعض الميتوسيم أو الأفكار المسبقة عن بعض الأمور اللي بتخص صحتنا والوزن الزائد وكل هاي الأمور. أكيد شكر للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج، شكر أيضا للزميلة عادي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة. لحظات قليلة بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غماد.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظاً على نزاهة الانتخابات، فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاماً وما فوق ولم تكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست.

0: الكاسيت. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيريو.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تظاهر عشرة اليهود المتدينين في محيط أحد المقاهي في قلب مدينة القدس بهدف إجبار مالكه على إغلاقه، مطالبين بالحفاظ على قدسية يوم السبت. وفي المقابل تظاهر المئات من النشطاء الليبراليين والعلمانيين الذين شكلوا سلسلة بشرية ومنعوا المتظاهرين الحاردين من دخول المقهى. بدورها انتشرت قوات الشرطة وتمكنت من منع المتظاهرين من دخول محيط المقهى وسط اندلاع مواجهات. اقتحمت سائقة بمركبتها مقهى في مدينة رهط ما أدى إلى إصابات طفيفة وأضرار في الممتلكات. من جانبها باشرت الشرطة التحقيق وأفيد بأن السائقة من الوسط اليهودي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن اعتقال مشتبه به دخل إلى مستوطنة عفريم بالضفة الغربية على متن مركبة مسروقة عقب إطلاق النار عليه، نافيا وجود مخاوف من وقوع عملية أمنية. هذا وكانت صافرات الإنذار قد دوت في المستوطنة تحسبا لتسلل مسلحين، فيما أعلنت الجبهة الداخلية لاحقا عن زوال الخطر. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير دوري اليوم السبت إن رموزا وشخصيات مرتبطة بالمستوطنين تحرض على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى أن التصريحات تضمنت دعوات لاستهداف سكان قرى فلسطينية ونسفها بشكل كامل. وصل الجيش الإسرائيلي توغله اليوم في جنوب لبنان وسط عمليات تفجير ونسف للمنازل والقرى. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن قوة مشاة إسرائيلية مدعومة بآليات وجرافات توغلت إلى وسط بلدة زوتر الغربية قضاء النباطية. وذكرت الوكالة نقلا عن سكان القرية أن الجيش اللبناني لا يزال متمركزا في موقعه وسط تحليق مكثف من قبل المسيرات الإسرائيلية. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة بشروط إيران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. وأضاف المتحدث أن إعادة فتح المضيق تخضع لآليات وشروط خاصة بطهران ولا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. أكد وزير النفط العراقي رفض بلاده لأي اعتداءات على شركات النفط في العراق، مشيرا إلى وجود حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن. وأشار الوزير العراقي إلى أن صادرات النفط تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق المضيق. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها لمضيق هرمز. وأضافت الشركة أن الاستهداف لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الوضع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تشتد وطأة الحر وتسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 30 درجة، الجليل الأعلى 31، طبرية 36، الناصرة 34، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.

0: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
1: حابين تعرفوا سرنا؟
2: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش. بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الرياضية. اليوم هو السبت 8 من شهر أغسطس، 8 من 8 عام 2026. ليليان حاج معي في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. أخبار رياضية من هنا وهناك، ونحن اليوم في جولة خامسة من مباراة كأس التوتو درجة عليا. اتحاد أبناء سخنين عند 8:30 سيلتقي مكابي حيفا، وأبوال حيفا سيلتقي بنفس التوقيت فريق رياض شمونة. يوم أمس كانت هيك عدة مباريات تجريبية إعدادية تحضير تجهيز للفرق الأوروبية المختلفة. بايرن ميونخ لعب يوم أمس أمام أستون فيلا الإنجليزي وفاز عليه ب2-1. فولهام أيضا خسر لكريستال بالاس بالنتيجة 2-1. هذا اليوم أيضا هناك عدد كبير من المباريات، وكانت تذكرنا ببطولة الأندية الأوروبية. يعني اليوم يوفنتوس والإنتر الآن مباراة جارية، مباراة إعداد عمليا، 1-1 للإنتر. في الثالثة يلتقي فريقات تشيلسي وميلان. في الخامسة توتنهام ختافي، مانشستر يونايتد يلعب اليوم، تابعوا هذا اللقاء عند الساعة 6:00. مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان. شتوتغارت يلعب أمام إيفرتون ودية. ريال مدريد سيلتقي فرانس فاروش اليوم عند الساعة 8:00. وأيضا برشلونة سيلعب عند 10:00 مباراة أمام نوتنغهام فورست الإنجليزي. نابولي مباراة ودية تجمعه مع فريق سيلتا فيغو عند 10:00. فالنسيا سيلعب أمام نيوكاسل. وعلى ذكر نيوكاسل، إن اليوم تم الإعلان رسميا في لندن من قبل فريق أرسنال بأن اللاعب البرازيلي المعروف نجم فريق نيوكاسل وهو برونو غيمارايش قد انتقل بصفقة مدوية لصالح فريق أرسنال، بعد أن تنازل أرسنال عن ضم فينيسيوس الذي بالآخر يعني بقي مع فريق ريال مدريد، والآن يعني يعوض فريق أرسنال، يضم لاعب وسط يعني رائع أنا أعتقد غيمارايش، تعزيز لافت لفريق الأرسنال. الدوري البلجيكي اليوم يفتتح رسميا جولة أولى، ستاندرد ليج أمام سيركل بروج، وسترلو أمام أونيون سيل جلواز وفريق أنان خليل عند 10:15، وسانترويدين أمام لوميل. في كأس الدوري الإنجليزي جولة أولى اليوم، مباريات مع فرق مغمورة عمليا لا تشارك فرق الدرجة البريمير ليج. كوينز بارك رينجرز أمام ميلول، ويمبلدون سيلعب أمامه نيوبورت، بيرنسلي أمام ويغن. في هناك مباراة تجمع بيرنلي أمام نوتس كاونتي، وكارديف سيتي أمام سويندون. أخبار تأتينا من الفرق العربية المحلية هنا. جلسة يوم أمس واليوم كانت أعتقد جلسة فاصلة في عرابي، إما أن يبقى فريق الأخوة عرابي في الدوري وإما أن ينحل. الإدارة هناك على صفيح ساخن اجتمعت مع إدارة المجلس المحلي بسبب شح الميزانيات، كما يبدو الفريق يعني يستصعب من استئناف النشاط هناك. حتى الآن يبدو أن التدريبات لم تبدأ، والإدارة بعدت من قبل المجلس المحلي بمبلغ على الأقل 300,000 شيكل من أجل أن يتبر

0: تدبر الفريق أموره من بداية الموسم. معمر غنائم، معمر قراقة كنا قد تحدثنا إليه قبل أسبوعين تقريبا، وشكك بإمكانية استمرار الفريق، وقال سنلتقي مع البلدية والبلدية الآن مفتاح بيد البلدية. كذلك نفس الأمر ونفس الإشكالية أيضا شح الميزانيات أيضا في بلدية طمرة وفريق طمرة. في طمرة كما فهمت أيضا هناك إشكال كبير جدا، الإدارة تركت العمل والفريق يعني جامد تقريبا، الأمور وجهت إلى البلدية ويبدو أن البلدية هي من ستقوم بتدبر الأمور، تختار ربما إدارة جديدة. ولكن سنكون أيضا في قضية طمرة نتحدث إلى نائب رئيس البلدية هناك الأستاذ أحمد حجازي، لكن بداية إلى ما كان اليوم في عرابة، أعتقد كانت جلسة، لا أدري إذا انتهت جلسة حول مصير الفريق، فريق الأخوة عرابي. كابتن معمر قراقلة ينضم إليه الآن، سلامات كابتن معمر.
1: سلامات أخي، سلامات
0: لكل جميع المستمعين. كان نشاط غير شكل يعني على مدار الساعة في الأيام الأخيرة الماضية، مصيرية كانت الجلسات مع البلدية، هل عقد جلسة اليوم هل خرج منها دخان أبيض معمر؟
1: صراحة أخ نبيل الجلسة خلينا نقول تأجلت شوي، هي كان في جلسة بالبلدية بس أجلت شوي، إسا أنا بطريقي للجلسة راح أروح على الجلسة، بس بتوقع إنه في بشائر خير. بعرفش قديش الخير رح يكون صعب علينا، بس إن شاء الله بكون هيك يعني زي ما بقول نبلش يعني علينا نبلش.
0: يعني أنتوا كان لكم لقاء مع مسؤولين في بلدية وقسم الرياضة أنا أعتقد، وعدوكوا، واليوم أنا اللي فاهمه أنا بدها تنحط النقاط على الحروف، أنت عندك شروطك عمليا حتى تستمر ويمكن تسلم أمور الفريق أنت كشخص، وعدتكم البلدية بمبلغ اللي فاهمه أنا؟
1: أكيد إسا أنا عنجد رح أطرح فكرتي، يعني هي الفكرة إسا الجلسة رح تكون مع رئيس البلدية، يعني خلينا نقول إنها هي رح تكون آخر جلسة، يا زي ما بقولوا يا يمين يا شمال، أكيد رح أطرح اللي أنا بدي أطرحه، لأنه بعد خبرت 3 سنين في الفريق بعرف الفريق شو رح يكلف والصعوبات رح نواجهها، فأنا رح أطرح كل إشي بدي إياه مساعدة من البلدية رح أطرحه إسا. أتوقع إنه راح يكون في تجاوب مع الموضوع، بس هاي المرة راح تكون حذر كثير مش زي السنين السابقة، رغم إنه أنا بالسنين السابقة يعني الكل بيشهد وبعرف إنه كانت الإدارة مهنية بالفريق ولا مرة كان في عندنا عجز ولا أي ظرف مش منيح، بس هاي المرة راح أخذ حذري أكثر إنه نكون جاهزين لإنه على القليلة إنه نكون بسنة زي ما بنقول مرقها على خير، نكون يعني للسنة الجاي جاهزين نكون على خير مش زي كل سنة نبلش متأخرين.
0: أنا يمكن وصلتني معلومات على أن البلدية على استعداد أنها تدفع ما قيمته 300,000 وأحد رجال أعمال أو عضو في البلدية كمان 100,000 من جيبته، يعني 400,000 حتى يمشوا أموركم.
1: طبعا مع احترامي طبعا كل هاي الأشياء اللي بتنحكى، بس طبعا بالنسبة لي بعد خبرة 3 سنين بهذا المجال بطلت أخذ حكي بالهواء. أنا بدي إشي يكون موثوق منه وحقي أخ نبيل، أنت بتعرف أنه حقي أنه أنا يعني بعدي أول سنة وثاني سنة الكل دايما بأول المشوار الكل بقف وبيحكي وبده يدعم وبده بس بالآخر لما نوصل لدقيقة التم يعني كله بضلش في حدا واقف حدنا، بس هاي المرة رح ناخذ حذري ورح أتأكد من كل هاي المواضيع. أنا خلينا نقول بطمن، بس أنا إذا بشوف إنه الأمور مش كيف بدي مش رح أكمل مش رح أعطي مجال.
0: أنت متفائل أكمل. متفائل بحضر كبير
1: صح. أنا أخ نبيل يعني عم بعمل يعني إذا أنت بتيجي بتخيرني بدك تكمل بالفريق على ألاقي واحد يكمل محلي ويريحني من هاي المسؤولية الكبيرة، بس بالآخر إحنا كلياتنا منحب هاي الفريق ومنحب البلد ومش رحين نتخلى عنها، فمنساعد ومندعم قد ما بنقدر، بس بالاخر كل انا متاكد ان الجميع راح يتفهمني، اذا انا راح يتفهم انه انا مش هاخذ على عاتقي هاي الشغلات. يعني اليوم مش مستعد اخرب بيتي عشان انا عندي حب لعرابي او عندي حب للفريق، لا احنا بنعطي قد ما بنقدر، بس الواحد بيكون حذر برضه لنفسه لحاله.
0: يعني بسبب الظرف اللي انت فيه الان يعني نشاط الفريق مثلا واقف مجمد، شو المشكله عندك؟
1: طلع اخ نبيل اكيد الكل بيعرف انه هذا اشي راح يكون يعني شبه يعني لا خلينا نقول صعب بس مش مستحيل، انه انا اليوم اجي وتقول لي تعال حتى لو بده يجي يكرسوا لي يقولوا لي خب هاي مليون شيكل تفضل اسا على الطاوله، حلو معي مليون، بس انا بالمليون اسا بهاي اللحظه شو ممكن اساوي؟ قديش ممكن انا استغل او اعمل؟ حتى لو يعني اليوم بطلت بس شغله مصاري او نقص

0: الكوري، صارت شغله انه كيف انا بدي اجيب لاعبين، بدي اجيب مدرب. بس لا يخفى الامر انا ابن هذا العالم يعني، وراح اعمل الماكسيموم اللي بقدر اعمله عشان يكون في عندنا فريق جاهز. اكيد انا مش راح ارضى انه يكون بس عندنا فريق وسجل فريق والعب فريق في الدرجه الاولى بس عشان اقول قدام عرابي انه يا انا سجلت الفريق والفريق موجود بالدرجه الاولى. لا مش راح نرضى. احنا يا بيكون عندنا فريق مشرف يشرف جمهور عرابي وبلد زي عرابي، يا بالنسبه لي لا فكك الفريق اهون لي من كل هاي الحوادث.
1: يعني خلينا اقول يعني ال ما بعرف الحظوظ 50-50 ولا اكثر تفاؤل انت؟
0: لا خلينا نقول 50-50. لا بديش هيك لانه بالاخر كل شروط تاعتي يعني شروط تاعتي مش مستحيله. انا هذا متواضع بهاي بعد هاي وبهاي الدقيقه اخنا مشك بقدر اجي اتجخط عليهم واقول لهم بدي وبدي وبدي بدي. لا انا راح اكون طبيعي، راح عن جد شو بنقص للفريق راح وتنساش يعني انا راح اطلب من الفريق فصه للفريق من البلديه فصه للفريق اللي هي 50% وانا شخصيا مع
1: كفل 50
0: مجهودي اجيب اكمل ال 50 ان كان من بلديه من رجال اعمال يعني برضه علي وظيفه كثير صعبه. بس شوف قديش انا راح اكون متواضع بهاي الامر واطلب بس ال 50% اللي انا بنقصوني. ان شاء الله احنا اول اشي نمرق يعني هاي العقبة على خير نبلش زي ما بقولوا دائما لما الواحد ببلش هيك الله بفتحها وبيجه الله
1: ممكن خير. ممكن اذا الجلسة راح تكون اليوم عصرا في بلدية مع رئيس البلدية.
0: انا واقف باب البلدية
1: يعني يلا بتأمل نسمع اخبار بتمسج لي اذا انتهت على خير كمان حتى نقدر نعلن. انا اشكرك كابتن معمر، سلامات عزيزي. اذا هذا هو الحال في عرابي، مش بعيد عن عرابي، في طمرة كما فهمت هناك من الاداريين الذين تركوا وقالوا تركنا لانه ما في ميزانيات ما ولا اشي فيه وسلمنا الامور للبلدية. نائب رئيس بلدية الاستاذ احمد حجازي ينضم لي الان. اخي احمد يسعد مساك.
2: الله يخليك الله
1: يسترك الله خلينا اياك. يعني ويبدو نفس الوضع اللي سمعناه عن عرابي بطمرة، بحاول احكي مع الاداره مع المدرب الكل بده يتهرب، بقولوا تركنا احنا سلمنا الامور البلديه واللي المسؤول الان المفتاح بيد الاستاذ احمد حجازي.
2: اي نعم تفضل.
1: هات نسمع شو الوضع عندكم بالاول.
2: شو الوضع؟ الوضع منيح على ما يرام.
1: اوف
2: شو فيش شيء ناقص الطريق يعني.
1: ايه انت بتفاجئني.
2: ليه
1: بتفاجئني؟
2: شو بفاجئك؟ ايش يعني بفاجئ؟
1: انا فهمت انه الوضع سيء وما في ميزانيات والاداره مش راضيه وتركت وقال لك استلموا يا بلديه انتو.
2: مظبوط الاداره تركت.
1: طيب
2: ولكن الفريق وكل شيء ماشي على ما يرام.
1: كيف يعني؟ اعطيني في ميزانيه خصصوها الفريق بتدرب في مدرب في اداره مين اللي بده يدير شؤون الفريق؟
2: بدور شؤون الفريق هو انا يعني. في مدرب في واحد او اثنين من اللي بيساعدوني موقفين بجانبي يعني.
1: من الاداره القديمه ولا جدد؟
2: لا جدد.
1: طيب
2: والفريق ماشي وما شاء الله عنه.
1: انت وكأنك بدك تهون الوضع وكأنه يعني اللي انحكى بالشارع واللي بيقولوه الإدارة السابقة ما في منه، الفريق بحالة جيدة وبخير وماشي أمورنا تمام، هكذا بفهم من كلامك.
2: أي نعم.
1: خصصتوا ميزانية أستاذ أحمد، تعال نكون صريحين، يعني كيف يعني ماشي الأمور؟ هذا الفريق بإعداد بداية السنة بده ميزانية حتى يبدأ يحضر ويجيب لاعبين ويجيب مدرب ويتعاقد مع هون ومع هون ويبدأ يتدرب.
2: أخ نبيل هذا الفريق اليوم لحد اليوم صار جايب 6 لعيبة أو 7 لعيبة وشو اتفقنا مع هذول اللعيبة اللي إحنا جبناهم ومضوا مع الفريق ومع والمدرب؟ كل بنادم أجا شو اتفقنا أخذ ومضى.
1: أوه. مين المدرب؟ موسى ولا تغير موسى؟
2: لا موسى مدرب
1: موسى.
2: بدنا
1: نحاول نحكي مع موسى، انا بتصور انه لازم نحكي مع موسى كمان اذا هو راضي عن الوضع. الفريق بدا نشاطه يعني عمليا بتدرب؟
2: له 10 أيام بتمرن الفريق.
1: بتعرف انك غيرت لي النظره اسا انت، يعني انا ولا انا يعني انا وصلتني معلومات يمكن شوي مش دقيقه ممكن، منيح اللي انت معي على الهواء حتى نوضح الصوره. اخي احمد قديش خصصوا هذا الفريق ميزانيه بالله عليك؟
2: قديش ايه؟
1: ميزانيته للموسم.
2: ميزانيته عن طريق البلدية ما يقارب 550,000.
1: قديش كمان مرة؟
2: 550,000.
1: مش عطلات يا أخي 550، مهم أخذوين بس
2: دول 550.

0: من الى 30/12/2026.
1: اوه راضي الاداره، راضي المسؤولين،
0: فيش حدا، فيش اداريين بالفريق، انا الوحيد اللي موجود اللي متابعين بالفريق.
1: يا اخي استاذ احمد، انت عندك بلديه ومسؤول يعني عمليا، انت يعني فاضي لهذا الشغل يعني، ولا بدك تجيب ناس كمان ما حد دخلين؟ افهم مش معقول.
0: لا، في بعض الشخصيات اللي رايحين يكونوا حدي، ولكن بالوقت الحالي اسا احنا الوحيد اللي موجود ومتابعين بهذا الاشي هو انا.
1: اها، قضية الملعب مؤهل مصادق عليه ولا في اشكالية بالملعب؟
0: امبارح كان عندنا فحص من الاتحاد العام، نجح، ظل عندنا البوليس يعني خلال اسبوع بنجح.
1: بالمناسبة استاذ احمد، تحدثنا مرة مع البلدية في حين وذكرونا على انه في خرائط وفي مخطط لإقامة استاد عندكم عصري اكبر من الموجود حاليا.
0: مظبوط.
1: وين صارت الامور؟
0: يعني بخلال شهرين رايحين احنا نبلش بالملعب الاستاد الجديد.
1: وين بده يجي؟
0: بالبوت الثاني، بوت خلف الشريف.
1: من شمال يعني هناك. الارض الخرائط موجوده، المصادقه تمت يعني،
0: كل شيء فيه، ترخيص فيه، كل شيء. هسه احنا بدنا ننزل مخراز عليه والكبلان يبلش يشتغل.
1: والله هذه كمان خبريه، هذا سكوب بالنسبه لي. انا بدي اتمنى لكم النجاح اكيد استاذ احمد، رح نتعامل معك يعني، بدنا اياك على الهواء دائما، انت كل اسبوع تقريبا، انت يبدو انت الاداري والفاعل والاول في هذا الفريق، مهمتك مش سهله يا استاذ احمد.
0: ان شاء الله.
1: الله خلينا اياك، انا اشكرك عزيزي بالنجاح لطمرة، شكرا.
0: الله يخليك، شكرا.
1: سلامات سلامات. التواصل، نحاول التواصل ايضا مع المدرب موسى دياب ابن طمرة، ربما تنجح ليليان الان بالتواصل مع موسى حتى نفهم منه بالضبط صورة الوضع كمدرب، واذا كان هو راضي عن الامور وان الفريق بتدرب وفي 6 لاعبين، بعكس ما وصلني ربما سابقا من انه الفريق يعني الاداره تركت وانه ما في حدا معني. الامر يبدو لي انه مغاير تماما كما فهمنا من الاستاذ احمد حجازي نائب رئيس بلديه طمره. خبر ايضا تنشره الصحافه في الارجنتين اليوم، اعلن رسميا في روزاريو احدى المدن الكبرى في الارجنتين عن وفاه والد ميسي، خورخي ميسي.

وعلى ذكر ميسي الذي كان حزين وذكرنا أنه في المونديال لما سجل 3 أهداف ضد الجزائر بكي كتير، وسئل أنه يعني شو أسباب البكاء فقال أمور شخصية أمور عائلية. نشر بعدين أنه والده كان بحالة خطيرة في تلك الليلة اللي كان فيها تسجيل 3 أهداف وأنه يرقد في المستشفى. يعني نذكر بأنه خورخي ميسي هو مش مجرد أبوه لميسي، إنما هو من صنعه وصقله واهتم بتزويده بالهرمونات حتى ينمو بشكل جيد لأنه كان صغير في البداية. هو اللي رافقه طيلة حياته، هو اللي وداه على اللمسية في برشلونة، وبعد كل العيلة معه يعني عمليا 3 إخوة كان عنده، رودريجو أعتقد وماتيوس وأخته كمان، وظل هو لحاله في الأرجنتين. الوالدة والولاد أجوا على برشلونة وترعرع هذا النجم اللي أصبح أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم في العالم. لن يأتي بعده إلا بعد يمكن 200 أو 350 سنة بتصور. ميسي عمليا كان له جزء والده بكثير من المفاوضات ومن العقود اللي عقدها مع نادي برشلونة تحديدا. إذن توفى وفاة والد وحزن، حزن شديد يعني. كل الشعب الأرجنتيني حزين جدا، أن بيقدسوا كثير لميسي وبيقدسوا والده، بيعرفون والده هو من صنع وصقل هذا الشخصية الرياضية الفذة. أيضا على ذكر ميسي، أيضا اليوم تم الكشف في الولايات المتحدة، انتبهوا يا جماعة انتبهوا، على محاولة اغتيال ميسي. كانت في محاولة هاتف أنونيمي ما يسمى، وصل قبل للشرطة، والشرطة الأمريكية والإف بي آي نشروا على أنه كان في محاولات لاغتيال ميسي. واحد هدد باقتحام الملعب في المباراة الأولى بين الجزائر وبين الجزائر أو بين الأردن عفوا بالمرة الثانية بين الأردن والأرجنتين، محاولة كان، والشرطة كثفت من تواجدها بواسطة كلاب وشرطة سرية وفحصت كل الحاويات اللي في محيط الملعب. أحدهما اتصل بشكل يعني مخفي ومختفي وقال الشرطة أنه سيقتحم الملعب بعبوة ناسفة ويحاول اغتيال

ريال ميسي. التهديد هذا تكرر كمان مرة في المباراة بين الأرجنتين ومصر، بغض النظر يعني قبل ما تصير مشكلة الملعب المباراة، إنما قبل المباراة برضو كان في تهديد. مش بس هذا، إنه كمان يقال إنه كمان الشرطة كشفت الأمريكية إنه كان أيضا تهديد كمان تعرض له رونالدو، شخص مشبوه اعتقل في الفندق اللي كان يقيم فيه منتخب البرتغال، وأحدهم ضبط في الأسانسير طالع بده يحاول يكون قريب من رونالدو، سئل واتملكم وقال لا أنا مجرد يعني لحقته حتى أجرب أتصور أنا ويا سيلفي، طردوه من الفندق. ويقال إنه ميس إنه رونالدو أيضا تعرض أيضا للتهديد بمحاولة اغتيال. يعني هذا اللي ناقصنا، يعني حتى لعيبة كرة القدم بهذا الشكل يعني مش معقول أبدا، مرفوض رفضا باتا. على ذكر برشلونة، حتى الآن لم يتم رسميا الإعلان من قبل برشلونة توقيع ما بين الفريق وبين رودري، لكن في ريال مدريد غضب شديد جدا، مورينيو زعلان وفلورنتينو بيريز زعلان أكثر لفشل فريق ريال مدريد بالتعاقد مع رودري نجم فريق مانشستر سيتي. الفريق البرشلونة متفق مع رودري على الأجور وعلى كل شيء تمام، ولكن يبقى قضية الصفقة يعني التكلفة، يوم برفعها مانشستر سيتي ل80، كان يقول بده 60، بعدين صار يقول 55. اللي فهمه أنا إنه برشلونة على استعداد إنه يدفع بين 50 ل 55 مليون. بتصور إنه هذه الصفقة راح تغلق نهائيا خلال مطلع الأسبوع، بتخيل هيك، بتخيل إنه اليوم أو بنهاية الأسبوع راح يتم الإعلان رسميا. وكما ذكر جمهور ريال مدريد عن جد غاضب جدا. فليك مدرب فريق برشلونة أوعز لي كاسادو وبردقجي الشاب السوري أوت، هذا مؤسف يعني. إذن على خلفية دخول ووصول رودري إلى النادي، الفريق بحاجة إلى مسيولي، لذلك هذول اللاعبين اثنين كاسادو نجم وبردقجي كمان نجم لا بأس به، لم ينضم إلى الكادر اللي في إيطاليا بعسكر هناك، وطبعا طلب من الاثنين أن يفتشوا على نادي. يبدو أنه الفريق برشلونة معني أنه يعيرهن ل أحد الأندية الأوروبية، ويقال إنه الفريق الكتالوني فريق برشلونة كان قد يعني امتلك هذا البردقشي بمبلغ فقط 2.5 مليون، وبده يحاول كمان إنه يبيعه بمبلغ حتى يسكر. كاسادو يقترب من السعودية، بس البارسا بدها منه عليه 40 مليون. كاسادو لاعب الوسط ابن 22 سنة، ترك كما ذكرنا الهلال والأهلي، الهلال فريق الرياض والأهلي من جدة معنيان جدا بكاسادو، وممكن يفوتوا بسباق الجهتين على هذا الشاب البالغ فقط 22 سنة حتى يعني يضموه للفريق للدوري السعودي. بردقجي حتى الآن لم نتمكن من معرفة أين سيحط، ولكن يبدو أنه ربما في أياكس أمستردام أو ربما في أحد الفرق الإيطالية. على كل، نحن نتابع طبعا هذه الأخبار أول بأول، ونوفيكم دائما بما آخر المستجدات وما هو جديد. سنحاول أن نكون أيضا في الدقائق القادمة مع كابتن سمير عيسى، سنحاول أن نكون في إنجلترا تعزيز يعني مدوي لفريق الأرسنال، تمكن من أن يضم اللاعب النجم البرازيلي في نيوكاسل برونو جيمرايش لاعب الوسط متحرك دينامو، انضم لصريح الأرسنال. نحاول نكون أيضا مع فريق شباب الطيرة اللي بيلعب في درجة أولى منطقة الجنوبية، وربما ننجح أي بالتواصل مع الأستاذ إبراهيم خضرة في لندن بعد أخبار الساعة 3. إذن اليوم مباريات كأس توتو في سخنين، كما ذكرنا تحدثنا يوم أمس إلى خالد دوخي، اليوم سخنين يستضيف فريق مكابي حيفا، ومكابي حيفا كان في بيان للإدارة طلبت من جمهور مكابي حيفا أنه جرب أو يحاول ما يجيش على المباراة، أو إذا حاول أنه بدي يجي على المباراة يكونوا زرافات مجموعة ثلاثات، على خلفية الزعر اللي عملها جمهور مكابي حيفا العام الماضي في أحد المطاعم المجاورة للملعب، واعتدوا هناك على الناس وعلى الزباين، وكان شغل يعني بخافوا مكابي حيفا وكأنه سخنين بدين ينتقموا، ولا في من هذا الكلام. لذلك الشرطة اليوم طلبت تعزيزات 100 شرطة و100 رجل
رجل حراسة و150، وأتمنى المباراة تنتهي على خير، ما فيها أي إشكالية، مجرد مباراة فورة كرة قدم، مباراة توتو عند الساعة 8:30 للمعنيين بالذهاب لهناك بنفس التوقيت.

ربع الحيفا سيلتقي كيريات شمونة كما ذكرنا. هاي مباراة اليوم المهمة. غدا في كأس التوتو أيضا أبوال القدس يلتقي أبوال بتح تيكفا، ومكابي بتح تيكفا يلتقي أبوال رمات جان غدا كما ذكرنا. إذن الدوري البلجيكي يفتتح اليوم كما ذكرنا، وتتواصل مباريات هذا الدوري أيضا يوم غد. نحن على وشك أن ننهي الصفحة الأولى من هذه المجلة الرياضية التي بدأناها عند الساعة 2:30. معي كانت وما زالت الزميلة ليليان حاج، وطبعا نحن سنكون معكم بعد أخبار الساعة 3 التي استقرها علينا وعليكم الزميلة أسيل كبه.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البلدين يناقشان حاليا مسارا مؤقتا لشحن البضائع عبر المضيق. وقال عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بشروط أخرى من بينها التعويض عما وصفه بانتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد، وأضاف أن الخطط السابقة لفصل حركة المرور في المضيق لم تعد مقبولة لدى طهران. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار محبي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران والتخلي عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية، وأشار إلى أن قرار إعادة فتحه يخضع لآليات وشروط خاصة بطهران ولا يرتبط بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. وأكد المتحدث أن مضيق هرمز لا يمثل بالنسبة لإيران مجرد ممر مائي اقتصادي، بل يعد عنصرا من عناصر القوة الجغرافية والاستراتيجية للبلاد. أعلن وزير النفط العراقي أن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود حوار مع إيران للسماح باستئناف تصدير النفط العراقي، إلا أن هذا المسار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وأكد الوزير رفض العراق أي اعتداءات تستهدف شركات النفط العاملة في البلاد، موضحا أنه تم الاتفاق على تقديم تعويضات للشركات في حال تعرضها لأضرار. أكدت شركة أدنوك تعرض سفينة تابعة لها لاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز فجر اليوم دون تسجيل إصابات. بدورها أدانت الخارجية الإماراتية بشدة استهداف الناقلة، معتبرة أنها استهداف الملاحة واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز يمثل أعمال قرصنة من جانب الحرس الثوري الإيراني على حد تعبيرها، كما دعت الدوحة إلى إعادة فتح المضيق دون شروط. إلى الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بعد ظهر اليوم عن إصابة شابين جرى اعتداء للمستوطنين عليهما بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر يوليو الماضي. في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة 2 آخرين جراء هجوم شنه مجهولون في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور شرق سوريا، ولم تذكر الوزارة أو تذكر الوزارة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 25، في الناصرة وحيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

أهلا بكم من جديد أعزائي الجزء الثاني من مجلتنا الرياضية. ليليان حاج في الهندسة والإنتاج، معكم نبيل سلامي. في الجزء الأول تحدثنا إلى معمر قراقرة، الآن جلسة مصرية في بلدية عرابة بخصوص تسيير أمور فريق الأخوة عرابة ووضع النقاط على الحروف كما قال معمر قراقرة. هنالك نوع من التفاؤل في طمرة.

0: بعكس ما حملته من معلومات قبل بداية البرنامج، ولكن خلال المقابلة مع الأستاذ أحمد حجازي نائب رئيس بلدية فهمنا على أن الأمور على ما يرام في أبويل طمراء. الفريق بتدرب 6 لاعبين جدد، والمدرب موسى برومي، وميزانية 500,000 شيكل حتى نهاية هذا العام وضعت من قبل البلدية. الأمور هو من سيستلم تسيير أمور فريق أبويل طمراء. إلى طيرة، إلى الجنوب، فريق الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية أبوعيل شباب الطيرة أيضا يستعد كما يبدو بجدية، لكن نحب نلقي الضوء على ما يجري بهذا الفريق، كيف يستعد ومن هم اللاعبين الجدد، من هو المدرب، مع الإداري أحمد خزقي. سلامات أخي أحمد.
1: سلامات أخ نبيل لك لجميع المستمعين. بس تصحيح صغير، نادي كرة القدم شباب الطيرة.
0: أنتو النادي صحيح، أنتو نادي معضون سبورت. نعم،
1: نادي كرة القدم.
0: نعم،
1: نادي معضون سبورت، نادي رياضي.
0: نعم، أنتو نادي كرة القدم. أوكي،
1: الأزرق.
0: بدأ أنتو تحضيراتكم ماشي على قدم وساق كما فهمت.
1: الحمد لله التحضيرات ماشية والأمور ماشية. حاولنا قد ما نقدر نحافظ على الكادر اللي كان عندنا السنة اللي فاتت. في لاعبين ما كانوش مناسبين، 2 لـ3 لاعبين خلصوا عنا، وفي لاعبين تقدموا من عنا للدرجة الممتازة.
0: هو مين هذول؟ مين هذول؟ واحد.
1: على سبيل المثال سند أبو مخ في الأخاء الناصرة.
0: أوه.
1: لاعب رائع، كان عنا 4 سنين، لاعب بيت من الطراز الرفيع.
0: هو معلومة جديدة. نعم، ليش بيلعب أي وظيفة في هذا سند؟
1: قلب الدفاع.
0: أوكي، ومين الآخر؟
1: كمان لاعب شاب حتى الآن، ما الماضي مش جاهزة، أما في الأيام القريبة بتكون ماضي إن شاء الله.
0: لأي فريق راح ينتقل؟ درجة ممتازة كما أفهم.
1: حاليا الإعلام صعب عنه.
0: أوكي ماشي. مدربكم هو نفس مدرب العام الماضي ولا غيرته؟
1: القائد السفينة، ربان السفينة، هو عمار
0: بيطلع له لأنه قبل بلاء حسن الموسم الماضي.
1: أحسن بلاء أبلاء مع الكادر الموجود، طور اللاعبين وطور الأداء. كنا فريق ذات شخصية قوية وعنيد.
0: كنت فريق قمة يعني الموسم الماضي، السؤال يعني وصلت إلى القمم تقريبا. السؤال يمكن هذا الموسم كيفية الحفاظ على ما أنجزتم، قويتوا الفريق من أجل الحفاظ على المراتب الأولى؟
1: طبعا احنا قوينا الفريق، اضفنا اضافات خفيفة للفريق وحافظنا على الكادر اللي كان مخيف السنة اللي فاتت. كان عندنا في خط الهجوم من اروع اللاعبين في الدوري، ليال كوهين، ساري حج يحيى، اوفيك روفين، هذول الثلاث كان قادوا الفريق هجوميا وكانوا من افضل لاعبين، حافظنا عليهم. في خط الوسط حافظنا على ابراهيم جوابري، ملك خط الوسط، يعني لا شك انه كان هو اضافة قوية السنة اللي فاتت لنا. ايتاي الكسلاسي، اضفنا كمان لاعبين في اليومين في مضي قوية لاعب خط وسط. كمان في الدفاع كان نقصنا سند ابو مخ، ولكن تعززنا في لاعب دودي كان لعب في بطار نورديا السنة اللي فاتت. لاعب بدو خبرة مجرب، وطبعا في الأطراف هم شباب 20.
0: أوكي. بعد التجربة اللي خطوها من سنتين، يعني اكتسبتم تجربة في الدرجة الأولى، ودائما الكل بأكد على أنه الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية هي أصعب بالفعل. أي فرق بتشوفها راح تكون، مين الفرق اللي مدجج عمليا وراح يكون لها شأن وكلمة في قمة الدرجة الأولى جنوب
1: حاليا حسب الورق؟ بنشوف تعاقدات هبوعيل أزور، مين سامخ، ديمونا، ورماطة شارون، ومكابي يفني.
0: أنا بعرف إنه يعني ديمونا حطوا عملوا ميزانية كبيرة هناك، البلدية مستلم الأمور كمان مع ضخ أموال يعني كبيرة.
1: ديمونا ويفني البلديات يضخون أموال يعني طائلة جدا. رماطة شارون في مستثمر فات وبدأ يضخ
0: من ملك الفريق اللي فاتت.
1: وكمان أزور يعني بنشوف إحنا تعاقدات يعني ثقيلة جدا، يعني
0: بتصير أخي أحمد، بتصير تطلع على حالك بتقول وين إحنا وين إني.
1: ما طريقتنا غير، إحنا بنطلع على نفسنا كل سنة نتقدم درجة.
0: لا أنا بحكي من ناحية ميزانيات، أنا بحكي من ناحية ميزانيات ورعاية طبعاً. واهتمام خارجي من قبل السلطات المحلية، يعني وشتنا ما بينكم وبينهم
1: من قبل السلطات المحلية. نعم، إحنا لا نتلقى 5% من اللي بتلقوهم، ولكن احنا بجهود ذاتية احنا قويين افضل من كل اللي عدت لك اياهم في الجهود الذاتية، كيف نصمد ميزانية ونكون جاهزين لموسم. هم بدون المستثمرين اللي أجوا اثنين يعني وأقاموا فريقين من دون البلديات. أنا

0: مش ببالغ. انا افضل منهم كلياتهم.
1: يا الله يا
0: اذا بتقيم البلديات.
1: واو.
0: احنا تعودنا على شح ميزانيات من البلديات واستغلينا وضع انه عندنا اكاديميه جدا قويه هي راس المال الاول للفريق. عندنا كمان داعمين بشكل دائم. ناس جدا واقفه مع الفريق هم لهم حصه الاسد في الفريق. وطبعا الروح الموجود انه فريق قام من حاله لحاله بدون مساعدة ومكمل. كثير ناس بتحب تنضم لنا بتيجي علينا وبتدعم من وراء الكواليس من غير ما يعلنوا. وهذا سر النجاح.
1: هذا سر النجاح. انتوا تدريباتكم امتى بدأت؟
0: بلشت ب 24/7.
1: اها وعملتوا مباريات ودية هون هناك.
0: عملنا 3 مباريات ودية. طبعا الاداء افضل من النتيجة دائما. فزنا في واحدة، تعادلنا واحدة وخسرنا واحدة. طبعا هاي مش
1: مقياس
0: طلعش على النتائج، لانه مثلا في وقت الخسارة كان عندي 7 لاعبين اختبار في التشكيلي، فمش هاي النتائج. ولكن الفريق مبين شخصية، بوقف صح، بلعب صح، كأنه احنا في اللعبة الرابعة والخامسة من الدوري. الكثير من العمل يحتاج، ولكن الحمد لله مكملين. عمار سلمان مساعد مجد منصور بيخطوا خطى يعني ثابتة وعارفين شو بيسووا.
1: استنى
0: في اللعبة الأولى،
1: لعبتكم الأولى أنتوا عندكم الكأس بالأول. لا،
0: كأس بالأول مع نادي كرة القدم كفار سابا اللي هم فريق الجمهور.
1: فريق الجمهور هذا، نعم. والدوري متأخر نوعا ما،
0: 4/9 4/9 إن شاء الله مع مكابي زديروت الصاعد جديدا، برضو فريق مع كثير من الميزانيات، ولكن ايش شيء بيخوفنا اخ نبيل.
1: اخي احمد، اشكاليه الملعب من وراكم، اشكاليه الملعب انتهت عمليا عندكم؟ كان في اشكاليه
0: السنه اللي فاتت، كان قرار محكمه انه انتهت لل 2027 وان شاء الله للابد انتهت
1: ان شاء الله.
0: اشكاليه الملعب، احنا بنلعب في ملعب الطيره طبعا بايجار بشيء متفق للجميع، مراد الجميع حتى الان.
1: كل التحيات لكم هناك في نادي كرة القدم الطيري، بنتمنى لكم نجاح هذا الموسم، تكونوا فريق يعني لا أقل من قوة الموسم الماضي.
0: الفريق العربي الوحيد حاليا في الدرجة الجنوبية.
1: سلامات عزيزي، إن شاء الله. الله خلينا إياك. سلامات، شكرا،
0: مشكور للقاء.
1: صدقة مباركة أيضا من العزيز أشرف أبو الياس، الذي يعني يوجه التهاني لابنة الأخ، ابنة أخي الدكتورة بيان سامي أبو الياس، اللي تخرجت من الجامعة العربية الأمريكية في جنين وحصلت على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الأسنان. فيباركون هناك لبيان، وطبعا فخورون بهذا الإنجاز، ويسألون الله أن يوفق دائما في حياتها القادمة الطبيبة الدكتورة بيان سامي أبو الياس، أم الفحم.

التواصل مع وسام أبو رايد أيضا متحدث بلسان أبوالي من فحم عن تحضيرات هذا الفريق وطموحه أيضا هذا الموسم بتكوين فريق قوي ينافس على الارتقاء إلى الدرجة الممتازة. وسام أبو رايد

0: أمامنا فاصل إعلاني قصير ثم نعود ونواصل معكم في مجلتنا الرياضية.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما بنشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثة، الغرق بيصير بصمت خلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
7: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
0: نحن نعود ونتابع، أهلا بكم من جديد. ودائما يعني هذه المحطة التي تقودني إلى البريمير ليج، إلى الدوري الإنجليزي، وخاصة سماع العزيز الصديق الرائع إبراهيم خضرة المحلل الرياضي في قناة البي إن سبورت، هي الأفضل لدي ويعذروني كل الزملاء. كابتن إبراهيم في لندن، سلامات كابتن، أفترنون.
8: سلامات كابتن نبيل، تحياتي لك ولكل المستمعين. لك وحشة والله.
0: والله ما هو انت تركنا، رحت على المونديال وتابعتك انا عبر الشاشات، شفتك متألق ومبسوط.
8: الله يسعدك.
0: هذا مش قطر، هذا الولايات المتحدة، يعني المساحات والمسافات شاسعة. اكيد يعني اكيد انبسطت وتغلبت نوعا ما بالسفر.
8: والله كان مونديال متعب بصراحة، من حيث المسافة، من حيث عدد المباريات، زيادة عدد المنتخبات والايام التغطية. يعني كانت تجربة مختلفة كليا، لكن الحمد لله يعني اتمنى انك يعني قدمنا شيء.
0: لا لا لا شك في ذلك،
8: يضيف لذائقه.
0: اعطيت اللون انت عدا عن الاثاره بالمباريات، ولا انا اكدت من البدايه انه هذا المونديال راح يكون مثير ومفاجئ وحلو. الناس شككت انه في منتخبات اللي يعني مش راحين نصرف ساعه ونص منشان نشوفها. لا والله ما فلتنا مباراه، كله كان مهم وكان مثير. اذا يمكن بتصور نفس الراي عندك.
8: بالفعل يعني كان في كثير من

0: يعني، ولا دوري فرنسي ولا ولا ولا ايطالي ولا اسباني حتى، عدا عن ريال مدريد وبرشلونه. الدوري الانجليزي على المحك دائما. قضيه محمد صلاح كان ارث عمليا على مدار كذا سنوات، وانتقل امبارح شفنا جنون استقباله في طرابزون، وشفنا الزعل كثير كمان. سمعته بقول انه ما يعني يعني شيء زي كده ما توقعته، ما شفتش بحياتي، رغم انه كان ملك الملوك في الأنفيلد، ولكن الاستقبال كان بطرابزون. بتصور انه الصحافه البريطانيه كمان يمكن تطرقت الى هذا الانتقال المفاجئ نوعا ما.
1: صحيح، دون ادنى شك. لكن انت تحدثت عن الدوريات الكبرى، لا نعم. شك انه الدوري الانجليزي الاقوى. قبل الحديث عن ملف محمد صلاح، نلاحظ في هذا الموسم كابتن نبيل انه في دخول قوي الى السوق من ريال مدريد وبرشلونه يحاولوا جذب الانظار الى الليغا الاسبانيه. اعتقد عوده مورينيو لريال مدريد ستحدث تاثير كبير، استقطاب عدد كبير من النجوم، من ضمنهم افضل لاعب في المونديال رودري اللي كان قريب من الريال ودخل برشلونه على خط، وانتقاله من الدوري الانجليزي الى الاسباني سيعطي ايضا زخم اضافي للليغا الاسبانيه. لكن سيبقى الدوري الانجليزي هو الأفضل دون أدنى شك، والأقوى والأكثر تنافسية. وهذا الموسم يختلف عن مواسم مضت حقيقة، وربما نتحدث عن هذا الأمر لاحقا. أما عن محمد صلاح، الانتقال بالنسبة له البعض تفاجأ هنا من الصحافة الإنجليزية، من متابعين، حتى من عشاق ليفربول كانوا يريدون أن يرون محمد صلاح النجم الأسطوري بالنسبة لهم في أحد أندية النخبة الأوروبية مثلا، أو في صفقة تختلف عن هذه الصفقة التي ذهب إليها. لكن الواقعية تفترض غير ذلك، لأن أداء محمد صلاح، لنكن واقعيين،
0: فترة نوعا ما
1: أداء محمد صلاح في الموسم الماضي لم يكن.
0: أنا بتقديرك كابتن إبراهيم، بتقديرك يعني إيش اللي خلاه يختار الدوري التركي؟ وكان على وشك يروح على بشكتاش، من الآخر انتقل لمنطقة الجمال والطبيعة في طرابزون، فريق ما بيشارك بطولات أوروبية عمليا، وبعيد عن الأضواء في الدوري التركي. هل كبار السن مثلا، هل العائلة، هل يبحث الآن عن هدوء، رغم أنه الصفقة يعني مدوية من ناحية مالية كمان مفيدة له؟ شو برأيك لماذا اختار هناك؟
1: ماديا حتى وإن كانت أقل مما مضى، لكن تبقى صفقة مجدية جدا. لا أريد أن أضع نفسي في موقع تحليل لماذا هذا الاختيار، لكن فقط سنعطي معطيات سريعة، لأنه اللاعب لديه حرية مطلقة طبعا باختيار الأنسب له ولعائلته ولأجوائه. وأنا ضد حقيقة من يخرج، شاهدنا في وسائل التواصل الكثير من الأصوات، الجميع يتحدث بمنظوره، اللي قال لك أنه والله صلاح يريد أن يكون هو النجم الأول في الدوري التركي على غرار رونالدو أو ميسي في أمريكا، يريد أن ينظر إلى نفسه وكأنه هو النجم الأوحد في دوري كبير بحجم الدوري التركي. يعني بعض الأخبار التي تحدثت عن أنه اختار الانضمام لمنطقة هادئة بعيدا عن صخب الجماهير، يريد أن يكون حاضرا مع منتخب مصر في المونديال القادم، وبالتالي ابتعد عن الضغوطات، لا يريد نادي جماهيري كبير حتى لا يطالب بالكثير منه. مثلا ترابزون سبور هو نادي ليس نادي بطولات صحيح، وهو عائد بقوة، يريد أن يعود إلى خارطة، إلى الواجهة، لكن لا يحظى بالشعبية التي يحظى بها غلطسراي، بشكتاش، فنرباخشي مثلا. صحيح. بالنسبة للأندية التركية، الاستقبال الكبير اللي حظي به لا شك أنه محمد صلاح يستحقه، هو نجم أسطوري، قدم الكثير للمنتخب المصري، للكرة العربية في أوروبا، ووضع اسمه على خارطة أكبر النجوم، هذا مما لا شك فيه. لكن هو في النهاية لديه حساباته ولدى وكيل أعماله حساباته كذلك. البعض رأى أنه لم يستقبل حتى العروض التي كان يفترض أن يستقبلها لو كان في قمة عطاءه مثلا، كانت تختلف الصورة، لشهدنا أكثر من عرض. يعني الآن لاحظ رودري مثلا كيف هي العروض له بين كبار القوم في إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، والأمر معلن أمام الجميع. لكن محمد صلاح غادر ليفربول وهو أقل وهجا مما مضى، وبالتالي لم يعد لديه الكثير من الخيارات المتاحة. نعم. واختار هو أن يذهب إلى الطريق الممر الآمن، لنقل في عمر 34 في هذا التوقيت تحديدا، إن ما أراد الاستمرارية في العودة إلى الواجهة من جديد على مستوى الأداء والنتائج.
0: ملف فينيسيوس انتهى مع أرسنال، ما بعرف إذا كانت مجرد يعني كعرض عضلات في حينه، كان صعوبة بمكان أن ينتقل ويترك ريال مدريد، ظل في ريال مدريد. ولكن أرسنال اليوم أتم صفقة أنا أعتقد رائعة جدا، جيمرايش، لاعب رائع موهوب، وسط ملعب دبابي بشري. كيف ترى هذا التعزيز؟
1: من أكبر الصفقات. من أكبر الصفقات.

0: وفي نقطة مهمة على فكرة، أنا موضوع الصفقات يا كابتن نبيل.
1: نعم.
0: يعني للمستمع الكريم، بعض الأخبار التي تأتي من وكلاء اللاعبين من وسائل الإعلام تأتي في سبيل الضغط على الأندية التي لدى هؤلاء اللاعبين، وأنت لا يخفى عليك ذلك. يعني فينيسيوس عندما كان يطلب المزيد وفتح الباب للنقاش مع أرسنال مثلا، وأرسنال كان يريد الأمر بشكل جدي، قد لا يكون فينيسيوس يريد الرحيل، لكن
1: نعم وسيلة ورقة الضغط لريال مدريد،
0: ورقة الضغط، هذا يتبعها الكثير من وكلاء اللاعبين وتبقى حاضرة هنا وهناك. أما أرسنال أزال يريد حقيقة في الثلث الهجومي لاعبين بحجم أو بقيمة فينيسيوس، هو مازال يغذي وسط الميدان. جيمارش لا شك أنه صفقة كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لميكيل أرتيتا في هذا التوقيت، وتعطي دلالات أن أرسنال قادم وبقوة ويريد أن يكون حاضرا في الحفاظ على لقبه، وهو الأكثر استقرارا بين كبار القوم في إنجلترا، هذا لا يخفى على أحد، خاصة بعد رحيل غوارديولا. الآن أرسنال هو الذي سيتصدر سباق الترشيحات حتى قبل انطلاق الموسم.
1: يعني في ليفربول تعويض لمحمد صلاح يلهث وراء باركولا ومستعد يدفع مبالغ طائلة جدا، هل تعتقد أنه هو الأنسب ليحل بدل من صلاح في ليفربول؟
0: يعني ليفربول من الأندية التي يصعب الحديث عن مسارها في الموسم المقبل، لأنه لا شك أن إيريولا كمدرب مع بورموث قدم أداء جميل ولافت جدا، لكن الآن تختلف الصورة لدى ليفربول.
1: أكيد.
0: الآن يعني هل سيكون باركولا أو غيره من الأسماء قادر
1: هو
0: على
1: نجم، ولكن ما فيش عنده الأرقام تبعت محمد صلاح. لا
0: يعني
1: مستحيل.
0: في النهاية إن انتقل خارج باريس سان جيرمان سيكون صفقة بالنسبة لباريس مهمة، لأنه لا يحافظ على مساره كلاعب أساسي مع لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، وبالتالي ليفربول سيكون لا شك بحاجة لتعزيز الثلاثي المقدمة بالنسبة له في الموسم القادم. شهدنا بعض المباريات الودية هنا وهناك، ربما ما زال الفريق بحاجة
1: لبناء، لم يكتمل بناء، أنا بتصور أنه نعم
0: الثلث الجمهور، كذلك على مستوى الدفاع خاصة بعد رحيل إبراهيم كوناتي ما زال بحاجة لبعض التعزيزات.
1: أكيد. إبراهيم بجملة، مانشستر سيتي عودونا على بيبي غوارديولا على مدار سنوات، كيف ترى مستقبل هذا الفريق مع مدرب جديد؟
0: 10 سنوات مع غوارديولا هي ليست الحصاد السهل. يعني هو المرة الأولى اللي يعني هم عندما وقعوا مع ماريسكا، إنزو ماريسكا بهذا التوقيت يعرف جيدا ما الذي يريده، ويعرف جيدا إلى أين تتجه الأمور. والجميل في مانشستر سيتي أنه يحافظ على هيكلة على مستوى الاستقطابات، على مستوى التوقيعات ثابتة، لا تتغير بتغيير مدربين، ولم يغير المدراء الرياضيين مثلا، لا ثابتة. سياسة مانشستر سيتي ثابتة، وهذا ما يعطي إشارة أو مؤشر للاستقرار، ولا يريدون أن يحصل لهم مثل ما حصل مع مانشستر يونايتد أو أرسنال عندما رحل فينجر أو عندما رحل سير أليكس فيرغسون عن اليونايتد. الآن الجميع ينتظر ويترقب حقيقة ما هي ردة فعل مانشستر سيتي بعد رحيل غوارديولا، بعد هذا الإرث الذي قدمه غوارديولا. ليس لن يكون الأمر سهلا على ماريسكا، لكنه من تدريبه لتشيلسي وقبل ذلك لليستر سيتي في الكرة الإنجليزية يعرفها جيدا، مدرب ذكي بالمناسبة، مدرب يعرف جيدا كيف يتعامل مع المباريات. وأعتقد المساحة التي ستمنح له في مانشستر سيتي سيعوض بها الإخفاقات والطريقة التي خرج بها من تشيلسي.
1: كابتن إبراهيم خضرة، سعيد جدا بهذا اللقاء معك، إليك وحشة بالفعل، شكرا عزيزي على هذا الإطراء وهذه الإضاءة، تحياتي لك، دائما يعني نستمتع بالحديث معك، شكرا عزيزي، تحياتي.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء، سلام. بهذا الحديث مع كابتن إبراهيم خضرة المحلل الرياضي مراسل قناة بيين سبورت، نأتي لختام هذه الحلقة من برنامجنا المجلة الرياضية، كانت معي اليوم الزميلة ليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وراء الميكروفون كان معكم نبيل سلمة، أشكركم، أرجو لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة وسالمة أينما كنتم، وتحياتي لكم.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.

0: قامتي المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزمكال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبتي المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيكس.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدموها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح متوسطة جراء شظايا الذخيرة خلال نشاط عملي في جنوب لبنان. في المقابل قالت مصادر لبنانية أن القوات الإسرائيلية تواصل عملية تجريف المنازل في بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على بلدة المنصور جنوب لبنان. كما أشارت المصادر لأن قصفا مدفعيا استهدف عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البلدين يناقشان حاليا مسارا مؤقتا لشحن البضائع عبر المضيق. وقال عرقجي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة بشروط أخرى من بينها التعويض عما وصفه بانتهاكات واشنطن لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف أن الخطط السابقة لفصل حركة المرور في المضيق لم تعد مقبولة لدى طهران. من جانبه قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد سردار محبي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران والتخلي عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية. وأشار إلى أن قرار إعادة فتحه يخضع لآليات وشروط خاصة بطهران ولا يرتبط بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان. وأكد أن مضيق هرمز لا يمثل بالنسبة لإيران مجرد ممر مائي اقتصادي، بل يعد عنصرا من عناصر القوة الجغرافية والاستراتيجية للبلاد. أعلن وزير النفط العراقي أن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود حوار مع إيران للسماح باستئناف تصدير النفط العراقي، إلا أن هذا المسار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وأكد الوزير رفض العراق أي اعتداءات تستهدف شركات النفط العاملة في البلاد، موضحا أنه تم الاتفاق على تقديم تعويضات للشركات في حال تعرضها لأضرار. إلى الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بعد ظهر اليوم عن إصابة شابين جرى اعتداء للمستوطنين عليهما بالضرب في بلدة بيتفوريك شرق نابلس. وفي السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر يوليو الماضي. في سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة 2 آخرين جراء هجوم شنه مجهول في بلدة جديد بكارة بريف دير الزور شرق سوريا، وهذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هذا الهجوم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 25، في الناصرة وحيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
3: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار. لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
5: حابين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.

0: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز، Kids and You الزرازير.
5: حطمنا الأسعار.

0: سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

إنسانة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: انت يا فريكانس تعال لك
1: très original et tape à l'œil
0: شو بقتله

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: هناك لحظات ينبض فيها قلب الدولة بقوة أكبر. يوم انتخابات الكنيست هو يوم كهذا. يدير سكرتير وسكرتيرات لجان صناديق الاقتراع عملية التصويت بكل مهنية وشفافية حفاظا على نزاهة الانتخابات. فرصة مميزة لتقديم مساهمة رفيعة والتمتع من راتب محفز. إذا كانت أعماركم 21 عاما وما فوق ولم

0: تكونوا أعضاء في أي حزب سياسي ولم تشاركوا في أي نشاط حزبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قدموا طلبات الترشح اليوم عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية للكنيست. نحافظ على نزاهة الأصوات، نحمي صوتك وصوتك.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيرز.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحيات الحكومة، مشيرا إلى أن طهران ستدعم أي قرار يتخذه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وقال بازشكيان إن إدخال البضائع إلى إيران لم يعد سهلا، مشيرا إلى ضرورة اعتماد طرق مختلفة لتأمين وصولها إلى البلاد. وأضاف بازشكيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدركان أن الحرب لا يمكن أن تجبر دولة على الاستسلام، مؤكدا أن الجانب الأمريكي خالف بحسب قوله بند مضيق هرمز في مذكرة التفاهم، وأن طهران ردت عليهم في المقابل. من جانبه أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تعدل الولايات المتحدة سلوكها، مشددا على أن المجلس لن يتراجع عن مواقفه سواء خلال الحرب أو المفاوضات. وطالب المسؤول الإيراني الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وسحب قواتها البحرية والجوية من محيط إيران، معتبرا ذلك من الشروط المطلوبة لتغيير الموقف الإيراني بشأن المضيق. وفي وقت سابق من اليوم أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن إيران وسلطنة عمان تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن البلدين يناقشان حاليا مسارا مؤقتا لشحن البضائع عبر المضيق. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عصر اليوم عن تلقي بلاغ عن واقعة بحرية على بعد نحو 18 ميلا بحريا شرق خصب في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأن سفينة تعرضت لمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن الطواقم من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع. في لبنان أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح متوسطة جراء شظايا ذخيرة خلال نشاط عملي في جنوب لبنان. في المقابل قالت مصادر لبنانية إن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات تجريف المنازل في بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على بلدة المنصوري جنوب لبنان. كما أشارت المصادر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل. إلى ملف اليمن، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية نصر الدين عامر إن الجماعة لا تحتاج إلى أوامر من إيران لتصعيد عملياتها العسكرية ضد السعودية، معتبرا أن ما وصفه بالعدوان السعودي والحصار المفروض

0: على مناطق سيطرة الجماعة يمثلان أسبابا كافية للتحرك العسكري. وأضاف عامر أن رفع الحصار الاقتصادي والجوي عن مناطق سيطرة الحوثيين شرط أساسي لوقف العمليات العسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى أن الجماعة قد تتحرك بشكل أكثر حزما. وأوضح أن الضربات التي استهدفت القوات السعودية في وقت سابق من الأسبوع كانت بحسب قوله استباقية، مدعيا أن الرياض كانت تستعد لشن عملية برية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني بعد ظهر اليوم عن إصابة شابين جرى اعتداء للمستوطنين عليهما بالضرب في بلدة بيت فريك شرق نابلس. وفي السياق، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم خلال شهر يوليو الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 22، الجليل الأعلى وطبريا 25، الناصرة وحيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات ونلتقي في برنامج من موقع الحدث. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

من الذكرى إلى الحاضر ومن الحاضر إلى المستقبل، نلتقيكم هذا الأسبوع في حلقة تحمل أسئلة أكبر من عناوينها وتفتح ملفات لا تزال معلقة بين ما حدث وما يحدث وما ينتظرنا. في السياسة تعود شراكة العرب واليهود إلى الواجهة من مدخل مفاجئ، وفي الذكرى تعود شفا عمر بعد 21 عاما على المجزرة، فيما لا يزال الجرح مفتوحا والعدالة ناقصة. وفي الداخل اليومي، هدم البيوت في البلدات العربية يتصاعد وإصلاح تعليمي ضخم يضع مستقبل المدارس العربية أمام تحول كبير. وفي الإقليم، غزة تنتظر مرحلة جديدة لم تبدأ، والضفة تواجه انهيارا صحيا يتفاقم بصمت، بينما تعود بيروت إلى ذاكرة انفجار المرفأ ومعها سؤال المحاسبة الذي لم يسقط بالتقادم. وفي واشنطن، ترامب

0: يواصل خلط السياسة بالقوة والمال والمنصات وبين الذخائر ووعود إنهاء الحروب يقدم العالم على طريقته الخاصة، ثم الهجرة التي تدفع آلافا نحو سبتة في موجة غير مسبوقة، وأخيرا الرياضة حيث لا يكفي أن نسأل من يلعب بل من يملك اللعبة. ملفات كثيرة وأسئلة أكثر، هذه أبرز عناوين حلقتنا هذا الأسبوع. مساء الخير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من موقع الحدث. أنا أسيل كبه، أحييكم عبر أثير إذاعة الشمس، ويرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين. أهلا بكم. نبدأ بسؤال الشراكة الذي عاد إلى الواجهة بشكل مفاجئ. تقارير عن احتمال انضمام عضو الكنيست أفسي جالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة فتحت نقاشا يتجاوز اسم شخصية أو صفقة انتخابية إلى السؤال الأعمق: هل تبنى الشراكة الحقيقية في موسم الانتخابات أم أنها مسار طويل يبدأ بخطوات كهذه؟ حول هذا الملف نستمع إلى التقرير التالي بصوت أنا أسيل كبهة. التقارير عن احتمال انضمام عضو الكنيست أفسي جالوفيتش للقائمة العربية الموحدة أعادت إلى الواجهة النقاش حول معنى الشراكة السياسية بين المجتمعين العربي واليهودي، لكن القضية تتجاوز اسم شخصية أو صفقة انتخابية لتصل إلى سؤال أوسع: هل يمكن لهذه الخطوة أن تشكل تحولاً حقيقياً أم خطوة مرحلية انتخابية فقط؟ مدير عام إذاعة الشمس سهيل كرام في حديث مع إذاعة الجيش وصف إمكانية هذا التحالف بأنها خطوة تكسر بعض القوالب، وإن اختيار شخصية يهودية من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للانضمام إلى حزب عربي يحمل رسالة تتجاوز الحسابات الانتخابية.
1: أنا خشيف شاب خراش منصور عباسي بخيرا أميتيد بالفخور أميتيد زي لبي أنشيم بسراش الأخبراء اليهودية الإسرائيلية، כמו שאני מבקש מהמפלגות היהודיות לקחת אנשים אותנטיים מחברה ערבית ולא להביא אנשים ולשים אותם להכניס אותם לפוליטיקה תגני באותו חליל.
0: لكن خلف هذا النقاش السياسي يقف سؤال الشراكة الحقيقية، ففي مؤتمر إذاعة الشمس الأخير كان هذا الموضوع في صلب النقاش: مكانة المواطنين العرب وحدود مشاركتهم وتأثيرهم في واقع ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.
1: هيلانو كينس لوم زمان بس بتجعل خودش كينس شراديو الشمس شايا 50% عربين 50% يهودين فنحن دفكة بمكريا زي ديبانو راك بإفريس ولو ديبانو بعربين بشألو تي ما كان لخير אתם רדיו לחברה הערבית. התשובה הייתה מאוד פשוטה: אני רוצה שהחברה היהודית הישראלית תשמע אותנו. יש שם שקיקה רועמת שלא רואים את מה שקורה מסביב, ולצערי יש תפקיד جدول مهود لميديا بخبراء يهودي.
0: الشراكة بحسب هذا الطرح لا تعني فقط التمثيل في الكنيسة، بل أن يرى المجتمع اليهودي المواطنين العرب كشركاء، وأن يقبل بالأحزاب العربية كعامل مؤثر داخل المنظومة السياسية.
1: خبراء يهودية شمسربت لذا تدخل لخشوفة خيرت بتدخل لتفوز تخبراء عربية كشتفاء أميتيت. فأني مهود ميأخل فأني مهود مكبش هالسعادة زي بتكن יקוים. אבל גם החברה הישראלית היהודית שהולכת ומקצינה יותר ויותר צריכה לראות בערבים כחלק, ואנחנו חלק מהמדינה הזאת, אנחנו בשר מבשרה של המדינה הזאת.
0: في ظل أجواء سياسية تتسم بالاستقطاب يبقى السؤال: هل تكون الخطوات الجديدة بداية لمسار مختلف في السياسة الإسرائيلية أم أنها ستبقى مجرد ترتيبات انتخابية مرتبطة بموسم الانتخابات؟
1: الأوبوزيسيا الإسرائيلية معلا بتفكير לדעתי אנחנו הולכים אחרי הימין וכל מי שימיני מקבל קולות בחברה היהודית הישראלית ולא ההפך, ואין דרך אחרת אלא דרך המדינית. זאת אומרת מה שקורה עכשיו אין מוצא, אף אחד לא מביא מהם מוצא לבעיה שלנו. אנחנו כערבים במדינה הזאת מרגישים נדחים, מרגישים עבודים, מרגישים שהשתיקה שלנו היא רועמת. השתיקה רועמת וקשה מאוד להחזיק את השתיקה הזאת יותר.
0: المشهد لا يزال مفتوحا، لكن النقاش حول الشراكة العربية اليهودية عاد بقوة إلى مركز الحلبة.
1: لدعتي יש בעיה במפלגות הערביות, אני אומר את זה ברגל, יש לנו בעיה. הפכנו להיות קלאב כזה. זה דבר כזה שלא מכניס. למה כל המפלגות היהודיות מחפשות איזה רכש מבחוץ? למה המפלגות הערביות

0: ومن سؤال الشراكة إلى جرح لم يلتئم، في الرابع من آب 2005 فتح جندي إسرائيلي منشق النار على ركاب حافلة في شفا عمر، فقتل 4 من أبناء وبنات المدينة. 21 عاما مرت والسؤال ما زال حيا، هل يكفي أن يقتل المنفذ لإغلاق ملف المجزرة بهذا الحجم؟ حول هذه القضية نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميل نبيل سلام.
1: 21 عاما على مجزرة شفا عمر. مساء الرابع من آب 2005 واجهت مدينة شفا عمر والمجتمع العربي واحدة من أبشع الجرائم ذات الخلفية العنصرية داخل حافلة ركاب. فتح جندي إسرائيلي منشق باسم عيدان نتنزادة النار على الركاب، فقتل 4 من أبناء المدينة وأصاب آخرين قبل أن يواجهه الأهالي ويقتلوه. لكن بعد 21 عاما لا يزال السؤال مطروحا، هل انتهت القضية فعلا بمقتل المنفذ أم أن الحقيقة الكاملة دفنت معه؟ فالتحقيقات الرسمية ركزت على المنفذ، بينما بقيت الأسئلة حول البيئة التي غذت التطرف والتحريض الذي سبق الجريمة ومن سهل وصوله بسلاحه إلى الحافلة دون إجابات شافية. ولم تسجل محاسبة جنائية أو سياسية لأي جهة أخرى، رغم أن الجريمة جاءت في سياق تصاعد خطاب الكراهية ضد المواطنين العرب والذي استفحل في السنوات الأخيرة. بالمقابل لم يغب الجرح عن شفا عمر، فالمدينة تحيي الذكرى سنويا بوقفة وزيارات لأضرحة الضحايا بمشاركة عائلاتهم وقيادات محلية وشخصية وسياسية. لكن على مستوى المجتمع العربي الأوسع يبدو أن الحضور تلاشى، حتى بات كثيرون يرون أن المجزرة تحولت إلى قضية محلية أكثر منها محطة جامعة في الذاكرة الجمعية. ولكن ما هو السبب؟ هل يعود إلى تراكم أحداث دامية أخرى والانشغال بملفات العنف والجريمة والحروب، إضافة إلى غياب مشروع وطني يحفظ الذاكرة الجمعية ويوثق مثل هذه المحطات لتبقى مسؤولية إحيائها على عاتق أهالي المدينة وعائلات الضحايا؟ وبين العدالة التي لم تكتمل والذاكرة التي تتآكل مع الزمن، يبقى السؤال مفتوحا، هل يكفي أن يقتل المنفذ لإغلاق ملف مجزرة بهذا الحجم؟ أم أن العدالة الحقيقية تبدأ عندما تحاسب أيضا بيئة التحريض وتصان الذاكرة حتى لا تتحول الجريمة إلى مجرد تاريخ على صفحات التقويم؟
0: ومن الذاكرة إلى الحاضر الموجعة في البعنة ودير الأسد وطمرة وكفر قاسم ومشارفة وفي غيرها تتكرر الصورة نفسها، عائلات تواجه أوامر هدم لمنازل بنيت منذ سنوات وأحيانا منذ عقود. السؤال المطروح لماذا الآن وما الذي يمكن فعله؟ لنستمع إلى هذا التقرير بصوت أنا أسيل كبهة. في البعنة ودير الأسد وطمرة وكفر قاسم ومشارفة تتكرر الصورة ذاتها، عائلات تعيش في بيوت شيدت قبل سنوات وأحيانا عشرات السنوات، بيوت أصبحت جزءا من نسيج المكان، تجد نفسها اليوم أمام عمليات هدم أو أوامر هدم وتهديدات بإخلاء مستقبلها. القاسم المشترك بين هذه البلدات ليس فقط الخوف من فقد سقف البيت، بل الشعور بأن دائرة أراضي إسرائيل تصعد من خطواتها في هذه المرحلة، وكأن أزمة التخطيط والبناء التي رافقت المجتمع العربي لعقود تتحول مرة أخرى إلى أداة ضغط وعقاب. هنا لا نتحدث عن مباني مهجورة أو بيوت حديثة شيدت في الظلام، بل عن منازل مأهولة وعن عائلات بنت حياتها داخل هذه الجدران. السؤال الذي يطرح، لماذا الآن ولماذا بهذا الشكل؟ هل نحن أمام تطبيق قانوني بحت أم أمام تصعيد يحمل رسالة سياسية عشية الانتخابات في وقت تتزايد فيه التوترات داخل المجتمع العربي؟ وهل الهدف هو معالجة أزمة التخطيط أم إشعال حالة غضب وإحباط جديدة؟ لكن السؤال الأهم، ماذا يمكن للمجتمع العربي أن يفعل؟ وهل يكمن الحل بمنع وصول الجرافة أم المطلوب تحرك سياسي وقانوني وشعبي منظم ووضع ملف التخطيط والبناء في قلب المعركة الانتخابية ومطالبة الأحزاب والقيادات بتحويل هذه القضية من أزمة محلية إلى قضية حقوق ومساواة؟ لأن البيت ليس مجرد حجارة، البيت هو الأمان والذاكرة والحق الأساس. والآن مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. ابقوا معنا.
2: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر، قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
2: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
5: الشمس دائماً

0: عدنا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء من بعد الفاصل لنتابع في بقية ملفات وقضايا برنامج من موقع الحدث. أهلا بكم مرة أخرى. كنا قد تابعنا قبل الفاصل تقرير تناول احتمال انضمام يوف سيكالوفيتش للقائمة العربية الموحدة والنقاش حول مستقبل الشراكة السياسية بين العرب واليهود وما إذا كانت تتجاوز الحسابات الانتخابية. كما تابعنا تقرير ركز على مرور 21 عاما على مجزرة شفا عمر واستمرار المطالبات بالعدالة والمحاسبة رغم مقتل منفذ الهجوم. وأيضا تناولنا تقرير حول تصاعد أوامر هدم البيوت في البلدات العربية ومعاناة العائلات بسبب قضايا التخطيط والبناء وسط تساؤلات حول أسباب التصعيد والحلول الممكنة. والآن إلى ملف آخر، إصلاح التعليم، نقل المدارس للسلطات المحلية. وزارة المالية تعد خطة إصلاح ضخمة قد تنقل مسؤولية إدارة المدارس ورياض الأطفال من يد الوزارة إلى السلطات المحلية، خطوة يصفها بعض المحللين بتفكيك وزارة التعليم وتأثيراتها على المجتمع العربي قد تكون الأعمق. لنستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غمد.
1: تبحث وزارة المالية إعداد واحدة من أوسع خطط الإصلاح في جهاز التعليم منذ عقود، تقوم على نقل مسؤولية تشغيل المدارس ورياض الأطفال من وزارة التربية والتعليم إلى السلطات المحلية في خطوة يصفها بعض المشاركين في إعدادها بأنها تفكيك لوزارة التعليم. وبحسب الخطة ستتولى البلديات والمجالس المحلية إدارة المؤسسات التعليمية بشكل مباشر، فيما سيقتصر دور وزارة التربية على رسم السياسات العامة وتخصيص الميزانيات وقياس التحصيل الدراسي والرقابة التنظيمية. كما تنص الخطة على نقل نحو 200 ألف معلم ومعلمة

0: رغم أن المشروع يحظى بدعم في عدد من الدوائر الحكومية، فإن وزارة المالية تتوقع معارضة شديدة من نقابة المعلمين، ولا تستبعد اندلاع إضراب واسع وطويل في حال المضي بتنفيذ الخطة التي قد تحدث تحولا جذريا في إدارة التعليم الحكومي في إسرائيل.
1: والآن مستمعينا الأكارم ننتقل إلى الملف الفلسطيني. غزة كانت تنتظر إعلان المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لقاء ميلادونوف برئاسة الحكومة أو برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعاد النقاش إلى نقطة البداية. أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتظار مرحلة جديدة ومفاوضات لا تنتهي. حول التفاصيل هذا الملف نستمع إلى تقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن.
2: كانت غزة تترقب الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على أمل أن يكون ذلك بداية لمرحلة تفتح الباب أمام إعادة الإعمار ورفع القيود عن القطاع. غير أن لقاء المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وما أعقبه من مواقف وبيان صادر عن مجلس السلام أعاد النقاش إلى نقطة البداية، مع التركيز مجددا على الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل الانتقال من الهدنة إلى التسوية. تتمسك إسرائيل بمطلبين تعتبرهما غير قابلين للتفاوض: نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل، والإبقاء على وجودها العسكري في القطاع، وعدم الانسحاب منه قبل الحصول على ما تصفه بضمانات أمنية كاملة. وفي المقابل ترفض الفصائل الفلسطينية التخلي عن كامل سلاحها أو القبول بترتيبات تبقي القوات الإسرائيلية داخل غزة، معتبرة أن ذلك يعني استمرار الاحتلال بصيغة مختلفة. وبين هذين الموقفين يقف أكثر من 2 مليون فلسطيني في حالة انتظار، فالهدنة أوقفت العمليات العسكرية الواسعة لكنها لم تنهي آثار الحرب ولا الحصار ولا أزمة الإعمار، مع استمرار الاغتيالات والاستهدافات، فيما يبقى مستقبل القطاع معلقا على مفاوضات لم تحسم بعد. وهكذا تبدو المرحلة الحالية انتقالا من حرب السلاح إلى حرب الشروط السياسية، فوقف إطلاق النار قائم لكن الهدوء الحقيقي لا يزال مؤجلا بانتظار توافق على قضايا الانسحاب والسلاح وترتيبات إدارة غزة في اليوم التالي. وبين الآمال التي علقها الغزيون على الاتفاق والواقع الميداني والإنساني، يعود الغزيون إلى المربع الأول.

والآن ننتقل إلى انهيار النظام الصحي في الضفة الغربية. صمت يخفي كارثة. تقرير جديد لجمعية أطباء الحقوق الإنسان يحذر من اقتراب من المنظومة الصحية الفلسطينية من حافة الانهيار. عيادات مغلقة وأدوية تنفد ومرضى يدفعون ثمن أزمة سياسية ومالية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. لنستمع إلى التقرير التالي حول التفاصيل بصوت أنا أسيل كبهة. في الضفة الغربية لا يقتصر المشهد على أزمة مالية في دفاتر الحسابات، بل يتجسد يوميا في عيادات مغلقة وأطباء ينتظرون رواتبهم ومرضى يبحثون عن أدوية لم تعد متوفرة. تقرير جديد لجمعية أطباء لحقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة للنظام الصحي الفلسطيني، محذرا من اقترابه من حافة الانهيار في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة. 447 منشأة صحية من أصل 590 تابعة لوزارة الصحة قلصت عملها إلى الحد الأدنى، وبعض المراكز التي كانت تستقبل المرضى 6 أيام في الأسبوع باتت تعمل يوماً واحداً فقط. وفي المستودعات الطبية تتناقص قائمة الأدوية الأساسية، فيما ينتظر مرضى السرطان والفشل الكلوي والسكري علاجات قد لا تصل في الوقت المناسب. ديون وزارة الصحة تجاوزت 1.180 مليار دولار، والعاملون في القطاع الصحي يعملون وسط ضغوط متزايدة مع رواتب جزئية ومتأخرة، ما دفع إلى إضرابات أثرت على الخدمات الطبية. وتقول جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن احتجاز أموال المقاصة إلى جانب القيود المفروضة على الحركة والتصعيد العسكري في الضفة الغربية يدفع بالنظام

الصحي نحو شلل تدريجي. الصورة التي يقدمها التقرير ليست عن مستشفيات بلا إمكانيات فقط، بل عن منظومة صحية تكافح للبقاء، أطباء بلا استقرار، وأدوية تنفد، ومرضى يدفعون ثمن أزمة سياسية ومالية تتسع يوما بعد يوم.

0: ومن الضفة الغربية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة تنعقد في روما في مرحلة توصف بالأكثر حساسية بين من يراهن على الدبلوماسية ومن يرى أن إسرائيل تستثمر الوقت لفرض وقائع جديدة. روما اختبار للسياسة في مواجهة الميدان. حول هذا الملف نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: تدخل الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي تستضيفها روما برعاية أمريكية مرحلة توصف بأنها الأكثر حساسية منذ انطلاق هذا المسار. فالمفاوضات لم تعد تدور حول المبادئ العامة، بل حول آلية تنفيذ أي تفاهمات، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، بالإضافة إلى ضمانات تثبيت الهدوء على الحدود. تتمسك الدولة اللبنانية بأن تكون هذه الجولة مدخلا إلى انسحاب إسرائيلي إضافي من المناطق الحدودية في وقت تشير فيه واشنطن إلى أن تنفيذ أي تفاهم يحتاج إلى ترتيبات وآليات رقابة لم تنضج بعد، وهو ما يراه مراقبون سببا في إطالة أمد المفاوضات. في المقابل تتهم أطراف لبنانية إسرائيل باستثمار الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال استمرار العمليات العسكرية وتدمير البنى التحتية في عدد من القرى الجنوبية، بما يمنحها أوراق ضغط إضافية على طاولة التفاوض قبل أي انسحاب مستقبلي. أما حزب الله فيرفض الرهان على المفاوضات المباشرة، ويؤكد أن ما تحقق حتى الآن هو نتيجة قوة المقاومة لا نتيجة التفاوض. الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قال إن المفاوضات مع إسرائيل لم تجلب للبنان إلا التنازلات، معتبرا أن وقف العدوان ومسار الانسحاب جاء بفعل موازين القوة والضغوط الإقليمية، وأكد أن الخيار الوحيد المقبول هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مع تأكيد أن المقاومة ستستمر ما دام الاحتلال قائما. في المقابل تراهن الحكومة اللبنانية على المسار الدبلوماسي المدعوم أمريكيا لتحويل التفاهمات إلى خطوات عملية عبر تعزيز انتشار الجيش واستعادة السيطرة الكاملة للدولة على الجنوب، مع تجنب العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة. وبين رؤية تعتبر الوقت فرصة لإنجاح الدبلوماسية، وأخرى ترى فيه وسيلة تمنح إسرائيل مزيدا من المكاسب الميدانية، تبقى جولة روما اختبارا لقدرة السياسة على مواكبة تطورات الميدان وإمكانية تحويل التفاهمات المعلنة إلى واقع ملموس على الأرض.

0: وفي الرابع من أب أيضا لكن من عام 2020 ذكرى حدث يمكن وصفه بالكارثة. 5 سنوات مرت على انفجار مرفأ بيروت وعشرون متهما لا يزالون بعيدين عن المحاسبة. فهل يمكن لوطن أن يطوي صفحة هذه الكارثة دون أن يعرف الحقيقة؟ حول التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غميض.
1: في الرابع من آب من العام 2020 لم يكن انفجار مرفأ بيروت مجرد كارثة عابرة، بل لحظة انفجر فيها الفساد والإهمال في وجه اللبنانيين في غضون ثوان تحولت

عاصمة إلى مدينة منكوبة، وارتفعت سحابة الانفجار العملاقة لتكشف سنوات من سوء الإدارة وغياب المحاسبة. الانفجار نجم عن اشتعال نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد عنابر المرفأ منذ عام 2013 رغم التحذيرات المتكررة من خطورتها، وكانت النتيجة واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. الحصيلة كانت ثقيلة، أكثر من 220 قتيلاً وما يصل إلى 6500 جريح، بالإضافة إلى تشريد ما يقارب 300 ألف شخص بعد تدمير أو تضرر عشرات آلاف المنازل. كما قدرت الخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار، فيما أصيب قلب العاصمة ومرفأها الشريان الاقتصادي الأهم في البلاد بالشلل. وبعد 6 سنوات على الكارثة لا تزال العدالة معلقة. التحقيق القضائي اصطدم بتدخلات سياسية ودعاوى قضائية متكررة عطلت عمل المحقق العدلي، فيما بقي معظم المسؤولين بعيدين عن المساءلة، ولم يصدر حتى اليوم حكم نهائي يحدد المسؤوليات أو ينصف عائلات الضحايا. في كل ذكرى يعود اللبنانيون إلى المرفأ حاملين صور أحبائهم، لا للمطالبة بالتعويضات فقط بل بالحقيقة. فبالنسبة لهم لم يكن الانفجار قضاء وقدرا، بل نتيجة مباشرة لمنظومة من الفساد والإهمال والإفلات من العقاب. ويبقى السؤال الذي يتردد في كل عام، هل يمكن لوطن أن يطوي صفحة واحدة من أكبر مآسي من دون كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين؟ حتى الآن يبدو أن جراح بيروت ما زالت مفتوحة، وأن العدالة لا تزال تنتظر من يحررها من قبضة السياسة.

0: ننتقل إلى واشنطن. ترامب يرد على تقارير عن نقص في مخزون الذخائر الأمريكية بعد الحرب مع إيران ويتوعد مسربي المعلومات بالسجن. فهل نحن أمام أزمة حقيقية في الجاهزية العسكرية أم أمام إدارة هذا الشأن بلغة التهديد؟ في هذا التقرير بصوت الزميلة زهرة سعيد نتطلع إلى التفاصيل.
1: أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مخزون الذخائر الأمريكية وملاحقة من وصفهم بمسربي التصريحات الخائنة موجة من التساؤلات، خاصة أنها جاءت على خلفية تقارير تحدثت عن خلافات داخل إدارته بشأن القدرات العسكرية بعد الحرب مع إيران. وفي محاولة واضحة لاحتواء تلك التقارير، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك كميات هائلة من الذخائر، وأن شركات الدفاع تبني أكبر عدد من مصانع الإنتاج العسكري في تاريخ البلاد، في رسالة تهدف إلى نفي أي انطباع بوجود نقص في المخزون أو تراجع في الجاهزية العسكرية. لكن اللافت في تصريحاته لم يكن الحديث عن الذخائر فحسب، بل لهجته الحادة تجاه مسربي المعلومات، إذ توعد بالسعي إلى إنزال أحكام سجن طويلة بحقهم، في مؤشر على حساسية الإدارة تجاه التسريبات المتعلقة بملفات الأمن القومي. ويرى مراقبون أن تصريحات تعكس سعياً لاحتواء أي انطباع بوجود انقسامات داخل الإدارة الأمريكية أكثر من كونها دليلاً قاطعاً على أزمة داخلية، في وقت تزداد فيه أهمية الحفاظ على صورة التماسك والجاهزية العسكرية أمام الحلفاء والخصوم على حد سواء.

0: لكن التوقيت جاء بعد ساعات من إطلاق خدمة مدفوعة $100,000 شهريا تمنح المشتركين وصولا أسرع إلى منشوراتها عبر تروث سوشال. من دفع ليعرف ما قبل الجميع ويستغل الأمر في خطوات الاستثمارية؟ والسؤال الأهم، هل هذا الأمر القانوني أم أن ترامب بات يخالف القانون بهذه الفظاظة؟ حول الإجابة والإحاطة نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غمد.
1: في زمن أصبحت فيه القرارات الكبرى تكتب في منشور، يبدو أن الحروب أيضا باتت تلغى بضغطة زر. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مجددا عبر منصته تروث سوشيال إلغاء هجوم كان يقول إنه خطط لاستهداف إيران، لكن توقيت الإعلان أثار عاصفة من الانتقادات، إذ جاء بعد ساعات فقط من إطلاق خدمة مدفوعة على المنصة تمنح المستثمرين وصولا فوريا إلى منشورات ترامب مقابل $100,000 شهريا. صحيح أن المنشورات تنشر للجميع، لكن المشتركين يحصلون عليها قبل الآخرين بفارق زمني قد يساوي ملايين الدولارات في أسواق المال، حيث تتخذ خوارزميات الذكاء الاصطناعي قرارات البيع والشراء في لمح البصر. منتقدو ترامب يرون أن الأمر يتجاوز التكنولوجيا إلى تضارب مصالح غير مسبوق. رئيس دولة يملك منصة ومنشوراته تحرك الأسواق ثم يبيع أسرع طريق للوصول إليها. ديمقراطيون في الكونغرس وصفوا الخطوة بأنها فساد صارخ وطالبوا بفتح تحقيق، بينما قال خبراء في الأسواق المالية إنه لو كان من يفعل ذلك مديرا لشركة خاصة لربما انتهى به الأمر في السجن. أما شركة ترامب فترد بأن كل ما يجري قانوني وأن الاتهامات ليست سوى حملة سياسية. وهكذا في واشنطن لم يعد السؤال فقط هل ستندلع الحرب أم لا، بل أيضا من سيقوم بدفع $100,000 ليعرف الجواب قبل الجميع ببضع ثوان أو ربما ببضع دقائق.

0: والآن من واشنطن إلى موجة الهجرة إلى سبتة الإسبانية. 50,000 مغربي عبروا في ساعات إلى سبتة الإسبانية في مشهد غير مسبوق. أزمة إنسانية أم رسالة سياسية؟ الجواب لم يتضح بعد. لنستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن حول هذا الملف.
1: تحولت مدينة سبتة الإسبانية خلال ساعات إلى مسرح لواحدة من أكبر موجات الهجرة الجماعية في تاريخها، بعدما عبر إليها نحو 50,000 مغربي سباحة أو سيرا على الأقدام في مشهد غير مسبوق لمدينة لا يتجاوز عدد سكانها 80,000 نسمة. الحدث تجاوز كونه أزمة إنسانية، فبينما أعادت السلطات الإسبانية معظم المهاجرين إلى المغرب وارتفعت حصيلة الضحايا في البحر، اشتعل الجدل السياسي داخل إسبانيا وأوروبا. حكومة مدريد اعتبرت ما جرى تحدياً لأمنها، فيما استغل اليمين المتطرف المشاهد للحديث عن غزو إسلامي مطالباً بإغلاق الحدود وتشديد سياسات الهجرة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: لماذا حدث ذلك الآن؟ تفسير أول يعيد الحدث إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، حيث يرى آلاف الشبان أن الهجرة هي الأمل الأخير للهروب من البطالة وضيق المعيشة. في المقابل تطرح وسائل إعلام ومحللون إسبان فرضية وجود رسائل سياسية مرتبطة بملفات إقليمية بينها الصحراء الغربية والعلاقات الإسبانية مع الجزائر، مستذكرين أزمة سبتة عام 2021 عندما وجهت اتهامات للمغرب باستخدام ملف الهجرة كورقة ضغط، غير أن الرباط لم تصدر حتى الآن أي توضيح رسمي. وبين أزمة إنسانية وصراع سياسي، يبقى المؤكد أن البحر حصد أرواحاً وأن آلاف الشبان خاطروا بحياتهم، فيما لا تزال أسباب هذه الهجرة غير المسبوقة محل جدل يتجاوز حدود سبتة إلى أوروبا بأسره.

إذن مستمعينا الأعزاء، قبل أن ننهي برنامج من موقع الحدث تناولنا عدة ملفات، من خطة وزارة المالية لنقل إدارة المدارس والروضات إلى السلطات المحلية، كما استمعنا لتقرير حول تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأيضا الأزمة المتفاقمة في القطاع الصحي بالضفة الغربية. وتطرقنا إلى جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما والخلافات حول الملفات الأمنية والحدودية، كما استمعنا أيضا إلى تقرير سلط الضوء على مرور سنوات على انفجار مرفأ بيروت، وتناولنا ملفا حول الجدل في الولايات المتحدة حول مخزون الذخائر العسكرية وانتقادات ترامب لتسريب معلومات عن جاهزية الجيش. وأعلن ترامب أيضا عن قرارات عسكرية عبر منصته الخاصة والجدل حول خدمة مدفوعة تمنح وصولا مبكرا لمنشوراته والتساؤلات القانونية حول هذا الأمر. وأيضا تابعنا التقارير حول الهجرة إلى سبت الإسبانية وملف الرياضة. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج من موقع الحدث، حلقة جمعت الذاكرة بالحاضر، مجزرة شفا عمر وانفجار بيروت يطرحان السؤال نفسه: متى تكتمل العدالة؟ شفا عمر وبيروت مدينتان مختلفتان، لكنهما تشتركان في انتظار إجابة لم تأتي بعد. ورأينا مجتمعا عربيا يتصارع مع قضايا تمس يومياته من كل جانب، بيوت مهددة بالهدم وأخرى تهدم فعلا، ومدارس على أعتاب تحول كبير، وساحة سياسية تبحث عن شراكة حقيقية لمجرد شراكة موسمية. وفي العالم الأوسع، ترامب يدير السياسة بمنشور، وأوروبا تواجه هجرة لا تعرف كيف تتعامل معها، وكرة القدم تفقد بريقها حين تتحول إلى سوق للمستثمرين. إلى هنا مستمعينا نعود إليكم الأسبوع القادم من موقع برنامج من موقع الحدث من إذاعة الشمس. كنت أنا معكم في التقديم أسيل كبه، في إعداد هذا البرنامج الزميل خليل حداد، ورافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عادي ياسين. نلتقي عند رأس الساعة في نشرة إخبارية. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM Stereo.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، وأنها لن تفرض رسوما على عبور المضيق، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تثق بهذه التعهدات إلى حين إثباتها عمليا. وأضاف فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن للسفن في المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وذكر فانس أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل بحسب قوله في زرع إيران ألغاما منذ بداية الحرب. إيرانيا، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحيات الحكومة، مشيرا إلى أن طهران ستدعم أي قرار يتخذه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وقال بازشكيان إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل إلى اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، معتبرا أن الوقت الحالي هو الأفضل لإبرام اتفاق في ظل ما وصفه بالتماسك والقوة والوحدة داخل البلاد. وأكد بازشكيان على تمسك بلاده بمذكرة التفاهم كأساس للمفاوضات. من جانبه أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تعدل الولايات المتحدة سلوكها، مشددا على أن المجلس لن يتراجع عن مواقفه سواء في الحرب أو المفاوضات. وطالب واشنطن برفع الحصار البحري وسحب قواتها البحرية والجوية من محيط إيران، إلى جانب رفع العقوبات ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية عصر اليوم عن تلقي بلاغ عن واقعة بحرية على بعد نحو 18 ميلا بحريا شرق خصب في سلطنة عمان. وأفادت الهيئة بأن سفينة تعرضت لمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها قبل أن تتمكن الطواقم من إخماد الحريق والسيطرة على الوضع. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح متوسطة جراء شظايا ذخيرة خلال نشاط عملي في جنوب لبنان. في المقابل، قالت مصادر لبنانية أن القوات الإسرائيلية تواصل عملية تجريف المنازل في بلدة زودر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدة المنصوري جنوب لبنان. كما أشارت المصادر إلى أن قصفا مدفعيا استهدف عددا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل. إلى ملف اليمن، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية نصر الدين عامر إن الجماعة لا تحتاج إلى أوامر من إيران لتصعيد عملياتها العسكرية ضد السعودية، معتبرا أن ما وصفه بالعدوان السعودي والحصار المفروض على مناطق سيطرة الجماعة يمثلان أسبابا كافية للتحرك العسكري. وأضاف عامر أن رفع الحصار الاقتصادي والجوي عن مناطق سيطرة الحوثيين شرط أساسي لوقف العمليات العسكرية ضد السعودية، مشيرا إلى أن الجماعة قد تتحرك بشكل أكثر حزما. وأوضح أن الضربات التي استهدفت القوات السعودية في وقت سابق من الأسبوع كانت بحسب قوله استباقية، مدعيا أن الرياض كانت تستعد لشن عملية برية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. في القدس 22، الجليل الأعلى وطبرية 25، الناصرة وحيفا والساحل 24، في تل أبيب ويفا 27، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. تظاهر العشرات مساء اليوم في مدينة أم الفحم احتجاجا على السياسات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانطلقت المظاهرة من دوار العيون بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في أم الفحم، حيث رفع المشاركون شعارات تردد بهدم المنازل وحرق الممتلكات والأشجار والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين. تواصل طواقم الإطفاء العمل على إخماد حريق اندلع في حافلة على شارع رقم 7 جنوب البلاد ومنع انتشاره، إلى جانب إجراء عملية تمشيط في المكان. وأفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ بأن الطريق أغلق أمام حركة المرور باتجاه الشرق، داعية السائقين إلى تجنب المنطقة والالتزام بتعليمات الشرطة. في أخبار الرياضة، توصلت بلدية عرابي وإدارة فريق أبو عيل بلدي عرابي إلى تفاهمات بشأن استمرار نشاط الفريق، وذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين بعد فترة من الغموض حول مستقبله. ومن المقرر أن يبدأ الفريق خلال الأيام المقبلة خطواته العملية استعدادا للعودة إلى النشاط واستكمال مشواره الرياضي وسط دعم من إدارة البلدية والقائمين على الفريق. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، وأنها لن تفرض رسوما على عبور المضيق، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تثق بهذه التعهدات إلى حين إثباتها عمليا. وأضاف فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن لسفن في المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وذكر فانس أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل بحسب قوله في زرع إيران ألغاما منذ بداية الحرب. إيرانيا، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن النظام المعتمد في مضيق هرمز لا رجعة فيه، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى القبول بالوضع القائم، محذرا من أنها ستتكبد في حال رفضه خسائر كبيرة. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الوقت الحالي هو الأفضل لإبرام اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات في ظل ما وصفه بالتماسك والقوة والوحدة داخل طهران. وأكد بازشكيان على تمسك بلاده بمذكرة التفاهم كأساس للمفاوضات، وقال إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحية الحكومة، مشيرا إلى أن طهران ستدعم أي قرار يتخذه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. من جانبه، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تعدل الولايات المتحدة سلوكها، وطالب واشنطن برفع الحصار البحري وسحب قواتها البحرية والجوية من محيط إيران، إلى جانب رفع العقوبات ودفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز السام داخل أحد المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى لإصابة أفراد العائلة بينهم أطفال بحالات اختناق. إلى لبنان، أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 3 عسكريين بجروح أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية جنوب البلاد. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح متوسطة جراء شظايا ذخيرة خلال نشاط عملي في جنوب لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو ليلة لطيفاً ومنعشاً في مختلف المناطق. في القدس 22، الجليل الأعلى وطبرية 25، الناصرة وحيفا والساحل 24، تل أبيب ويفا 27، في النقب 22، وأخيراً في إيلات

28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. يشن مستوطنون في هذه الأثناء هجوما على المواطنين في بلدة إذنة غرب الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي وسط اعتداءات على الأهالي ومحاصرة المصلين داخل المسجد. وفي سياق متصل أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن قوات الجيش أطلقت قنابل الغاز السام داخل أحد المنازل خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، ما أدى لإصابة أفراد العائلة بينهم أطفال بحالة اختناق. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما أفادت المصادر بإصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم. محليا تظاهر العشرات مساء اليوم في مدينة أم الفحم احتجاجا على السياسات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفاط الغربية وقطاع غزة، وانطلقت المظاهرة من دوار العيون بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية في أم الفحم، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بهدم المنازل وحرق الممتلكات والأشجار والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين. في أخبار الرياضة، توصلت بلدية عرابي وإدارة فريق أبو عيل بلدي عرابي إلى تفاهمات بشأن استمرار نشاط الفريق، وذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين بعد فترة من الغموض حول مستقبله. ومن المقرر أن يبدأ الفريق خلال الأيام المقبلة خطواته العملية استعدادا للعودة للنشاط واستكمال مشواره الرياضي وسط دعم من إدارة البلدية والقائمين على الفريق. أعلنت طواقم الإطفاء والإنقاذ السيطرة على حريق اندلع في حافلة على شارع رقم 7 جنوب البلاد مساء اليوم، وأفادت الطواقم بإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور باتجاه الشرق بعد إغلاقه بسبب الحريق، هذا ولم يبلغ عن أي إصابات بشرية. في الملف الأمريكي الإيراني، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز وأنها لن تفرض رسوما على عبور المضيق، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تثق بهذه التعهدات إلى حين إثباتها عمليا. وأضاف فانس أن واشنطن تعمل على وضع خطة لعبور آمن لسفن في المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. وذكر فانس أن المشكلة الرئيسية في المضيق تتمثل بحسب قوله في زرع إيران ألغاما منذ بداية الحرب. إيرانيا، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن النظام المعتمد في مضيق هرمز لا رجعة فيه، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى القبول بالوضع القائم، محذرا من أنها ستتكبد في حال رفض خسائر كبيرة. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الوقت الحالي هو الأفضل لإبرام اتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات في ظل ما وصفه بالتماسك والقوة والوحدة داخل طهران. وأكد بازشكيان على التمسك بلادي بمذكرة التفاهم كأساس للمفاوضات، وقال إن اتخاذ القرار بشأن الحرب ليس من صلاحيات الحكومة، مشيرا إلى أن طهران ستدعم أي قرار يتخذه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. من جانبه، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح ما لم تعدل الولايات المتحدة سلوكها، وأطالب واشنطن برفع الحصار البحري وسحب قواتها البحرية والجوية من محيط إيران إلى جانب رفع العقوبات ودفع التعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 22 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 25، في الناصرة وحيفا والساحل 24، تل أبيب ويافا 27، في النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصدع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة. على إذنكم، فرصة سعيدة أوي تشوفينا كلنا.
2: مع السلامة، أنا حتى سيديكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دولة.

public. Je pense.

بلعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبه بتقول واك واك واك.